أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا تكلم.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنت إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
8: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق شروط.

بحبك مليون حبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتكون

0: صمتٌ بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الاستراتيجي وإعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ألماني وعدد من الاتفاقيات. الإمارات تؤكد حرصها على علاقاتها مع جميع الدول بما يخدم مصالح الشعوب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريك ميرتس مستشار ألمانيا اليوم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الإمارات وألمانيا وتنمية تعاونهما إلى آفاق أوسع في إطار شراكتها الاستراتيجية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة. وتشمل التالي إعلان النوايا المشترك بشأن إنشاء مجلس الاستثمار الإماراتي الألماني، إعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي، مذكرة بشأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين، ترتيب تعاون نحو تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين، خطاب نوايا بشأن استكشاف إطار للتعاون في مجال الدفاع والأمن، إعلان النوايا المشتركة على مواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة، إعلان نوايا مشترك بشأن الاستثمار في مركز البيانات في ألمانيا، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة، مشروع خطاب نوايا بشأن إقامة تعاون في مجال استضافة البيانات ونظم المعلومات، وأخيرا مذكرة تفاهم في مجال الثقافة. في ضوء قرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بقطع علاقتها مع دولة الإمارات، تؤكد الإمارات تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار. وتتطلع دولة الإمارات إلى أن يكون هذا القرار مؤقتاً بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين. كما تؤكد وزارة الخارجية تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري الشقيق واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها. استضافت أم القوين الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026 الذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات في غرفة تجارة وصناعة أم القوين، حيث أقيم الملتقى تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضمن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية 2026. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار سعادة عائشة محمد سعيد الملا رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات.
4: اختتمنا في أم القيوين أعمال الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026 الذي أقيم تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. وقد نظم الملتقى مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القيوين. انتقلنا بالملتقى إلى مرحلة ركزت بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، فقد أكدنا أن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال في ظل بيئة اقتصادية وتشريعية داعمة وفرتها دولة الإمارات، وقد عكس شعار بنظهر الأقوى والأفضل مرحلة جديدة ارتبط فيها التمكين الاقتصادي بقدرة المرأة على بناء شراكات ناجحة ومستدامة والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار والتوسع في قطاعات جديدة. وقد كشفت أعمال الملتقى عن أرقام لافتة، إذ بلغ ما تمتلكه سيدات الأعمال نحو 290,000 رخصة تجارية تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة في الدولة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي لبنان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استكمال سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استخدم أكثر من 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق علي الطاهر، وكان الموقع يضم 8 أنفاق تحت الأرض يبلغ طولها الإجمالي أكثر من 5400 متر. وقالت

نشاط وطلاب المدارس ويلا بدكم تروحوا على مدارسكم. ما أنا لما بدي أحكي لطلاب المدارس يروحوا على مدارسهم شو بدي أكون يا لين؟ بدي أكون القدوة تبعتهم. اسمعوا هات نقولكم شو صار معانا اليوم أنا ولين. أوكي لين بتجهز لنا البرنامج كل يوم الصبح وإحنا نقعد هيك قاعدة لطيفة ما قبل البرنامج نراجع المواضيع والأمور والأكشن اللي ممكن إنه يصير. اليوم كريم كريم زميلي في اكسترا فايبس عادي كل شو نص دبي عم تسمع هلا المفروض بانه احنا نلتقي قبل بعشر دقائق من البرنامج. كريم ما وصل, كريم ما بعت مسج. احنا وين بلشنا نحس انه الموضوع شوي جدي, انه لين حكت مرتين مع كريم وكريم ما رد. خلينا نجرب على نجرب نحكي على الهواء ولا انت لا يلا وانت عم تحكي من موبايلك رد؟ لا في عندك برنامج اسمه اكسترا فايبس. لحظه شوي في مناوشات عم بتصير على الهواء. انتوا شو بتتوقعوا عذر كريم انه لهلا ما وصل على اكسترا فايبس؟ وهل نسامحه ولا ما نسامحه؟ انا حاسه اليوم اني ما بدي اسامح. ما نسامح صح. مين هو؟ يجيب اسمعي ويجيب فطور للمستمعين. اوكي جايز لسنرز قولوا لنا وين انتو شغلكم. اوكي اي ساعه بتحبوا الفطور وابعت الطلب مش احنا بدنا نعاقبه. يلا يجيب فطور للشركه ويجيب فطور لواحد من اللسنرز وعيب على اللي ما بيجيب لكم الفطور. اوكي على 404 مكان شغلك بالضبط, رقم تليفونك اوريدي بيكون عندنا والاوردر تبع الفطور الخاص فيك. حلو حبيت رح نختم الأسبوع بطريقة كثير مختلفة.

0: صبحنا صباح الملك لله. جمعتكم مباركة يا جماعة، هابي ويكند. إن شاء الله أن أموركم طيبة، إن شاء الله أنكم بخير.
1: والله
0: شو فيكم قاعدين ترسلون يعني لوكيشن بيتكم؟ شو السالفة؟
1: السالفة يي صح، نسينا نقول لك
0: شو صار.
1: اسمع، في واحد بيشتغل معانا بالإذاعة، ما أكيد تعرفه، اسمه كريم. اسمعوا كتير لذيذ، كتير كتير كتير لذيذ والله، حبوب ومحترم وهيك. بس عنده مشكلة واحدة.
0: شو مشكلته؟
1: النوم النوم النوم النوم يعني
0: النوم.
1: اسمع،
0: النوم كانت مشكلة. متى كانت المشكلة؟
1: كانت مشكلة ما بقدر يصحى الصبح، الصبح كتير صعب بالنسبة له. فنحن الصراحة يعني كنا متفاهمين أول فترة، بس بعدين حسينا صار في تسيب. فما بعرف، قولي أنت شو رأيك بالموضوع، يعني كمان أنت أكيد حدا عندك خبرة بهذا الشيء.
0: معليش يعني خلاص،
1: سامحنا سامحنا طبعا أكيد، بس حسينا أنه لازم نصير نعمل له تشالنجز على كل مرة بتأخر فيها، يعني بلكي هيك بنكون يعني إن شاء الله يا ربي الله يجعلنا سبب انه تتعدل نومته.
0: صح
1: اوكي
0: صح معك.
1: فاليوم قلنا للليسنرز انه رح يعني رح نخلي كريم غير انه يطلب فطور لإلي انا ولين. نعم. لين ايش قلت؟ بدك سويس باتر على الصبح، احنا عملنا ايه اغلى اشي. انا بدي هاي قهوة الذهب، وهي يعني عم نطلب هاي الاشياء. الذهب الذهب
0: أوكي.
1: هذه ما في منها غير في دبي. اوكي
0: حلو. اوكي
1: وطلبنا من المستمعين قسوات انه لانه هم عن جد غاليين علينا، وبعدين هم عم بيستنوه وهو ما اجى اون تايم. فمش بدنا، شو قلنا لهم؟ بدنا نرضيهم بفطور كمان،
0: يستاهلون.
1: فبس ابعتوا لنا وين مكانكم،
0: وين اللوكيشن يا جماعة، وابشروا بي على خشم اليوم. الفطور على حسابي، متأخر ولا مو متأخر؟
1: لا لا مش على حساب، على حساب كريم.
0: لا والله ثم والله متأخر، والله مو متأخر، انكم تستاهل. ويصير بيننا عيش ونقسم ونقسم الرغيف انا وانتو، ما في احلى منها.
1: الله عليك،
0: اتأخر كل يوم لعيونكم.
1: لا لا لا لا لا لا،
0: ابشروا بي كل يوم اتأخر. كم تبوني اي 7:30؟
1: لا هلا شوف، هات نشوف شو الطلبات.
0: شو الطلبات؟
1: اوكي احنا بس طلبنا منهم يبعثوا لنا شو الاوردر تبعهم، وين اللوكيشن، وارقام تليفوناتهم اوريدي موجوده عندنا. هدى بدي صينية فطور تركي او عربي لو سمحت. مدرسة الريادة، شارع القواس 15، الشامخة، ابو ظبي.
0: اوكي
1: تم. ايمان، الله حبيت مستشفى دبي، ما نقيش لو سمحت.
0: يا سلام، في مستشفى دبي تشتغلين؟
1: بس بليز توصلها الساعة 9. لا في حدا صاحب الرقم اللي اخره 016. مدرسة اسمها اي ثينك وودل امريكان سكول، مناقيش وشاي نعنع على المدرسة، وقبل 9:30 بليز، قبل 9 بليز، لانه عندها حصص بعجمان هي. اوكي
0: الله يوفقك يا رب، ما تقصرين يا استاذة.
1: مدرسة الابداع العلمي بيندي الشبا، معلمة حالات خاصة، بقبل فطور من كريم. حتى شوف ما حكت شو الاوردر، يعني اي شيء من كريم، المهم مفطور.
0: اوكي هذا اللي اعطيها سويس، مدري شو اسم المطعم.
1: صباح كريم، بما انه انا دوامي بجبل علي،
0: شوف جبل علي مو بعيد عنك،
1: شوف ما احلى المستمعين. شو يقول شو ذوق؟ رح اترك الاختيار على حسب المتاح بالتطبيق. لو انت اللي رح توصل يبقى بدنا فطور من ابو شقره، فرع حصه، فلافل وفول وباذنجان وبيض، بما انه جمعه.
0: بس اختيار جميل، اختيار جميل والله.
1: لا هلا ما انتم مش عارفين هم حيقدر يوصل، لانه نعم انا ما صدقنا وصل.
0: الا اذا حتخليني اروح بعد.
1: لا لا لا لا لا
0: والله فرفر في دبي يوم الجمعه.
1: ميرنا، انا شايفه انه الفطور مش كفايه المره اللي فاتت، كان فطور وقهوه. المره دي فطور غدا. لا حرام عليكم كمان، يعني انتم ما فيكم
0: تعملوا. شوفوا غدا لو بتطلعوا معايا حياكم الله عادي.
1: الشعفار تاور، برشا هايتس، لحمه بعجين.
0: تم، لحمه بعجين المفضله بالنسبه لهبه هاي.
1: احمد بده دبل تشيز برجر مع كوفي.
0: احمد
1: بدراجون مول.
0: لا لا لا دقيقه، احمد
1: لا مش احمد كهواتي،
0: احمد جمال صح. احمد جمال معليش حبيبي، يعني انا بعطيك اللي تبيه، لكن دبل تشيز برجر فطور ليه؟
1: هلا هم هاي خياراتهم، وكل واحد حر في خياراته.
0: لا بس في انا خيارات
1: تجبرها؟
0: لا في خيارات صحيه اكثر، انا بيك تكون يعني ايش يعني تبدا يومك بفطور كويس.
1: واو
0: انا اخاف على صحتك يا احمد.
1: ما شاء الله يا،
0: عشان شي خليني اطلب لك
1: بيض
0: بروتين كذا مع فايبر.
1: لا ما فيك
0: خبز
1: تجبر.
0: اسمر
1: لو سمحت، ما فيك تجبر الناس.
0: هو هو هو مو جبرا، هو محبه.
1: الله عليك، انت قلبك هيك دائما كبير
0: يعني.
1: جاد، جرينوود انترناشونال سكول هاي اي ثينك بي بمحسنه. وان ام ا تيتشر وعايش بالسبرينجز وبشتغل بمحسنه، فلك ان تتخيل. سو تقريبا هي ساعه اواي من الشغل تبعه، ببلش الشغل تبعه 7:15 وانا بكون هناك الساعه 7. وام فيري هانجري كريم، طلع تالا تالا تالا تالا تبازا
0: في حد طالب كيلو موز
1: والله ولا شيء طالبين. لا يا جماعة كريم بعد إذنك كروسان على دبي ساوث مهندسة مي أيمن أوشة جمعة الماجد القرهود healthy breakfast plate with coffee صفا أنا بس هصبح وأقول جمعة طيبة ومبارك الله عليك يا مي
0: علينا الله. عليك يا مي الله يصبح
1: محمد جوارني أبو ظبي السعديات جبنة بيضة مشوية وبيض مسلوق وشوفان
0: اللي طالب شكشوكة هذا جوي حسن ناصر حسن ناصر والله جوي الشكشوكة
1: أنا جوي عزام بدنا فطور إماراتي
0: أنت كريم وحنا نستاهل فعلا
1: والله
0: عزام
1: والله
0: وين قاعد يا عزام وين؟
1: عن جد
0: صدقين يبيننا والله فطور
1: إماراتي أنت قلت شي وين قاعد يا عزام طب اسأل وين قاعدة يا هبة أنا قلت
0: قدامي خلاص عزام وين؟
1: أوكي خلص كفو يا جماعة حلكم عند كريم بس هيك أعطونا
0: طيب
1: من هون
0: اسمع اسمع صلينا على النبي عشان نكون واقعين وما نرمي كلام في الهواء هذه الساعة راح أختار أحد شخص واحد وأفطره
1: أوكي
0: تمام؟
1: تمام
0: في آخر الساعة يا جماعة إن شاء الله راح أختار الشخص بشكل عشوائي عشان ما حد يزعل مني وراح نفطره إن شاء الله الشيء اللي هو طلبه
1: تم؟
0: تم تم
1: حس بس في إشي بس ما في
0: ما
1: بس
0: ما في بس ولا إشي
1: أوكي
0: ما في بس
1: أنا هيك حسيت صح حسيت لي إحنا أي ساعة طب أنا ولين
0: أنتوا أنتوا
1: مين اسمع حسيت أنتوا مين
0: لا لا أنا مستغرب إنكم تسألون يعني أنتوا ما يحتاج يعني معروف دائما فاطرين معك اليوم أصلا ما فيها كلام طفل المقال

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs وStreetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: أبذلها يا رجل.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردورف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
2: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: ارجعوا بكل راحة لمدارسكم مع انستاشوب. فيكم هلأ تتسوقوا كل شيء بتحتاجوه من الزي المدرسي، القرطاسية، فيتامينات الأطفال، الوجبات واللانش بوكس، مع خدمة توصيل لباب بيتك. حمل اليوم تطبيق انستاشوب.
5: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
6: درجة الحرارة وصلت ل 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
7: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: يعني يا جماعة اليوم نورنا بالستوديو العربية 99 حدا سمعتوه الأسبوع الماضي ونزل ستوري عنا على السوشيال ميديا بس لفت نظرنا الحماس تبعها. بدنا نقول صباح الخير لماسة اللي صارت معنا بالستوديو إكسترا فايبس.
1: أهلين وصباح الخير للجميع.
0: نفس الطاقة كريم، انت كنت عم تدور على نفس الانرجي.
2: اول ما سمعت ماسة قلت لا لا لا ماسة جينا لازم تجي عندنا الاستوديو.
0: ماسة قولي لنا قد ايه عمرك، باي صف، اي مدرسة؟
1: هلا انا لحسي 16 ان اكتوبر ان شاء الله، وهلا انا بجريد 11 في يعني year 12 انه احنا بالبريطانيا يعني.
0: شفت كيف الاشاره الحركه؟ اوكي.
1: اي فانا هلا باخر ثاني اخر سنه بالمدرسه وان شاء الله بعدين بتيسر بالجامعه
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب كل التوفيق لك. شو حابه تدرسي؟
1: حابة أدرس إنه فوت دكتورة أسنان. لما أنا كنت صغيرة بتي إنه كنت دائما نروح على دكتورة أسنان ودائما إنه بكرهها كتير لأنه كانت كتير مين. فأنا حاسة إنه بتي يعني يصير دكتورة أسنان very kind وكل اللي يعني بيحبوني والأطفال ما بيخافوا مني، فهيك أنا بتي.
2: سبحان الله كيف خذتها من تجربة سلبية إلى إيجابية.
0: عن جد
2: المفروض إنه أكره دكتور أسنان وما أبغى أشوفهم، لا أنا بصير دكتور أسنان عشان أنا بصير أحسن.
0: ما أحلاك
2: هذا الاتيتيود اللي نحبه.
0: طب المهم طمنينا، هلا بعمر 16 سنة لقيتي دكتورة أسنان او دكتور اسنان يعني مش مين؟
1: يعني اوكي بس ما انه مثل انا بحب بس اوكي يعني
0: دكاتره الاسنان اين انتم؟
2: في عندها استاذ في عندها استاذ اي صح لازم ناخذ اتصال مباشر مع دكتور اسنان.
0: بس اسمع كلنا كنا اظن زي ماسا يعني في مرحله من مراحل حياتنا كان في عنا علاقه مش كتير لطيفه مع دكتور الاسنان.
2: نعم.
0: بس هلا بحس لا انه في كتير اشياء تغيرت
2: سحب لي كل الاعصاب الله يسامح.
0: طيب قولي لنا ماسا هلا انت باخر سنتين دراسيتين شو بتحسي انه الوقت مرق بسرعه؟ يا ريتني عملت هيك، يا ريتني لحقت اسوي هيك، شو بتحسي؟
1: يعني انا كتير لما كنت صغيره بقول انه خلاص يعني هلا السنه ما انا كتير مهمه وبعدين بدرس بعدين بدرس، بس لا يعني انت لازم انه locking in from day one. يعني جد كتير صعب انه بعد انه يعني بتدرسي بجديد.
0: احكي زي ما بدك لانه انا عارفه انه شوي العربي مع الانجليش ميكس اي كانت هلا بننزل شوي سب تايتلز.
1: اوكي معلش شكرا. اي فانه اتس سو هارد انه تو لوك ان وين يور ليت ان لايف بالمدرسه، فانه اسهل اذا انت بتدرسي من يعني
0: من مراحل مبكره. فانت هاي النصيحه اللي بتعطيها للطلاب. وكثير
1: الوقت كثير راح بسرعه يعني انا كثير مشتاقه للير 7 وير 8 وير 9 انه بقعد ما بعمل شيء. بس هلا وين راح يعني
0: وين
2: اي وقت تتكلم عليها ماسا صلى على النبي. ايوه الوقت لسه ما جاء عشان
0: شوفي لين الدموع بلشت
2: انت سيفر تو ليت ماسا بالعكس
1: اي ان شاء الله
2: انت هلا اللي جاك الريلايزيشن بدري يعني جاك هاللوكن فيز جاتك من
1: الحمد لله
2: جريد 11
1: اي جريد 11
2: وايد بدري انا احس اللوكن هذه
0: احلى مرحله بالحياه. هلا انت عندك بلان انه حابه انك تطلعي تدرسي برا صح؟
1: ان شاء الله.
0: كيف قدرتي تقنعي بابا وماما بهاي الفكره؟
1: والله ما كانت سهله ابدا ابدا
0: ابدا. اذا ما هي ماما جنبينا بعدين ماما قاعده معنا
2: صباح الخير ماما تعالي معنا كيف حالك؟
3: تمام الحمد لله انتو كيف كنت؟
0: تفضلي ماما على هذا المايك احسن لك بليز تفضلي عنا هون ماما. يا ماما ايوه
3: اي
0: اصبطي ماما قولي لنا كيف يا ماما اقنعتك ماسا انها بدها تطلع تدرس برا؟
3: هلا هي ماسا اخذت الليفل الثاني يعني هو اخوها اللي بلش بالاقناع وهي كانت البوشينج مع اخوها انه لا بابا احسن بيوروب عنا التعليم اقوى انه نحن بناخذ اكسبيرينس احسن انه انت بعدين بتصير براود فينا اكثر وبعدين نحن رجعنا على الامارات فانه نحن بتصير الاوبورتونيتيز عنا اكثر. فالاب والله يعني هو بحب التعليم كثير فانه اقتنع
0: بهاي
2: الفكره عليها اسلوب ماسا صراحه يعني
3: شفنا تجارب تانية احسن انه دائما اللي بيكون طالع من برا بيكون الاكسبيرينس تبعيته وثقته بنفسه بتكون اكثر فهو بيقدر يصير بمجال الشغل اقوى.
0: انا بالنسبه لي الصراحه انا مدرسه مختلفه تماما انا الماما اللي جاي تخرب كل شيء. انا بحس الحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا صرنا في بلد الجامعات فيها الناس بتيجي من برا عشان تدرس فيها. بجوز احيانا بيكون موضوع انه الخيارات قدامك كيف انت تختار لانه في جامعات اسعارها كتير غاليه وفي جامعات اسعارها كتير معقوله. شخصيه الطالب انا برايي اكيد تنسقل لما انت بتطلع برا. ليش؟ لانه انت مضطر تعمل كل شيء لإلك، ما عندك هذا الدلال، ما عندك هاي الرفاهيه، ما عندك هاي الامور اللي عم تتوفر ببلادنا اللي احنا عايشين فيها. بدك تصير انت اللي بتنظف، انت اللي بتطبخ، انت اللي بتنظم جدولك. بحس هاي الاشياء هي اللي بتفوت بتفيد بشخصيه الولد.
3: انا والاب جربنا انا درست برات المحافظه تبعي يعني فكانت انه اكسبيرينس كتير فظيعه يعني كبنت، هلا ما غير بلد بس غير مدينه كانت كتير صعبه،
0: كتير صعبه بالضبط.
3: وهو لما خلص دراسه اجى على بكير على البلد على الامارات لهون، فكمان عاش لحاله فتره كتير طويله، فهو حس انه لا هيك كتير احسن كان انه ما يضل جنب العيله واللي يعتنوا فيه وكذا وهيك، فكان كتير مقتنع بهاي الفكره.
0: انا بحس في كمان تجارب، هي الشغلات تجارب، كيف الواحد بيقدر يستوعب التجربه او يتقبلها. شغله كتير بحس انه بجوز امهات كتير بحسوا فيها لما اولادهم بيطلعوا برا انهم يدرسوا، بتحسي في ايام كتير حلوه راحت عليكي يعني، في ايام هاي اللي رجع من الجامعه اللي انا بدي احكي كل الديتيلز، احكي كل التفاصيل، هاي بحسها اشياء قد ما كانت. هلا معلش انا عم بحكي من وجهه نظر تجربه مختلفه يعني، في اشياء قد ما مرق بالزمن بكره رح يكبروا رح يدرسوا رح يشتغلوا، بس في مشاعر وفي ذكريات بحس ما بيعوضها اي شيء ثاني في الدنيا.
2: دقي على بشره بصراحه، حس تبي تكلم ماما شوي.
0: بس بوس بس لا هلا انا بالنسبه لي لانه هذا الموضوع يعني مقفل خلص مقفل من زمان،
2: ما بترسلي ميمي برا يعني
0: ولا حدا كريم حتى
2: سنه تعمل لها دبلوم ولا شيء
0: ولا حدا،
2: شويه تصير اندبندنت
0: وومن. ممكن عمل هذا الموضوع بالماسترز، بس بحس بالبكالوريوس لا لسه، انا
2: لسه بدري
0: بدري علي وعليهم. خاصه برجع بقول انه احنا في بلد الحمد لله الاوبشنز قدامنا خياليه، برجع بقول بحسب التخصص وبحسب تقبل الاهل، مش معناها انا اللي بعمله صح ولا معناها اللي هم بيعملوه صح. دائما هذا اللي بحكي انه انت شايف هذا المناسب معناها هذا
2: صح من تجربتك الخاصه. اكيد
3: ما كل الاولاد تقدر تامن انك تبعتها
0: صح 100%،
3: في اولاد ما خرج انك تبعي
2: خصوصا ما لازم تطلع.
1: اي طبعا اي شكرا شكرا
0: صح عن جد، بس ما واضح المكتوب مبين من عنوانه،
3: عم تحاول تبيض صفحتها مشان تداهم
2: كل هذا اكت يعني ما
1: لا بس أكت حقيقي
0: أكت حقيقي أكت حقيقي. خليكم راح نرجع ونتابع معاكم أكيد بي إكسترا فايبس إذا حابين تسألوا أي أسئلة عن جد بموضوع، بما أنه فتحنا موضوع الدراسة برا لماسة وأماسة، بما أنه أنتوا صار عندكم إكسبرينس بهالموضوع، خليكم عم تسمعونا وشاركونا على 404 ورقم الواتساب 04-871-5522.
2: وأنا على وعد يا جماعة آخر الساعة إن شاء الله فطورك علي.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاني البعد ينعاني الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
4: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
7: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
8: اعتباراً من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كلياً. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتباراً من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
3: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة. وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جيجيز، واسكيبلي من راك بانك.
9: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 47 دقيقة.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
10: بالانتقال إلى حركة الطريق، في حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد مسبب بزحامات مرورية لكل الناس المتوجهين من إمارة الشارقة بالاتجاه لإمارة دبي. الناس المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد كمان في سيارتين متعطلتين بس غير مسببين بأي زحامات مرورية، وتحديدا من شارع القدس بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد. نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هو 99 العربية.
3: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
10: سمعنا انه ماسا عندها مواهب دفينة، اوكي، بس هالمواهب بدنا نطلعها كريم على الهواء. ماسا انت فنانة بالتمثيل،
11: ايوه،
10: والدليل اللي الموقف اللي صار معانا على الهواء ماسا كل النشاط اللي شفناه ماسا كانت almost عم بتغفي. قولي لنا بالضبط شو صار.
11: طيب انا كنت قاعدة running on 2 hours of sleep الحمد لله، وكنت قاعدة بالسيارة وضجي من إخواتي من ورا وماما عم تسوق ويعني كتير زحمي وأنا ماني أدري إنه بس ضل فايقة. بعدين قاعدة نتسمع على الراديو تبعكم وماما بتكتب لكم إنه أنا ما صرت نشيطة وأنا الحمد لله كنت نايمة يعني. بعدين فأنا قاعدة وما عم بستوعب أي شيء، ماما بتقول لي ردوا، وتتل الموبايل وأنا قاعدة بس 10 ثواني بس بدي يعني لاحظ شو عم يصير
10: استوعب.
11: وبعدين أنت بتسألوني الريدلز وكمان إيه، في الحمد لله أنا كنت يعني كنت لحنام.
10: لا لا لا برافو، الريدلز اللي جاوبتهم كريم مجهزين لها ريدلز، خليها تعملهم ماسا تحدي ونشوف تحدي جديد
9: لازم
10: مع ماسا.
9: يس لازم.
11: يلا يلا, يلا أوكي
10: يلا جاهزة هي، يلا خلينا نعمل ريدلز هلا نعملهم. إحنا جاهزين. يس يلا نشوف ماسا قديش تكون متنشطة. طيب ماسا هيك انت كنت حابة تحكي صباح الخير وتسلمي على كتير ناس عم بسمعوكي،
11: اي صباح،
10: فلمين حابة تبلشي وتوصلي المسج هلأ لكل الناس اللي عم تسمعك؟
11: صباح الخير وصباح النور لكل العالم، يعني ما عندي انه anyone specific.
10: في كتير ناس صاحية الصبح عشانك.
11: لا هيك سوري. سمعنا
10: نسيت كل العيلة اللي عم عرفتوا ليش؟ عرفتوا ليش نعملها تشالنج ريدلز؟
11: أوكي أوكي. صباح الخير عمتي، وكيفك؟
10: عمت أول حدا صاحي الصبح عشان يسمعك.
11: أمامي ورفقاتي وجين وكلكم يعني كتير قاعدين الحمد لله، وماما وبابا يعني.
10: ماما وبابا دائما الأولاد لازم،
11: وإذا كانوا أخواتي فايقين بس إنه I doubt it.
10: الله يحمي لك إياهم يا ربي ويخلي لك إياهم. يلا جاهزين يا ماسا؟
11: يلا جاهزين.
9: أوكي عندنا لك كم أسئلة كذا ثقافية نشوف إذا بتجيبينها ولا لا يا ماسا، وعادي يعني no pressure no pressure.
11: أوكي
9: ما هو أكبر كوكب في المجموعة الشمسية؟
11: ساتر
9: بالعربي؟
11: لا
9: خلينا عربية.
11: جوبيتر ما بعرف العربي.
9: لا دقيقة جوبيتر. ساتر اللي هو المشتري اعتقد.
10: أظن.
9: صح اجابتك صح
11: عن جد؟
9: يس
11: خلص اوكي انا بعرف العربي.
9: ما هو العنصر الكيميائي اللي رمزه او؟
10: اتس سو ايزي
9: كمان ماسا
11: شو؟ اكسجين.
9: يا بالضبط. كيفك بالرياضيات؟
11: انا يعني اوكي كويس الحمد لله.
9: الجذر التربيعي ل 144.
11: طيب ما كنت ترجم. يعني
9: الجذر التربيعي.
10: What excuse me what you're talking about.
9: الجذر التربيعي 144. طيب.
10: يا الله بس لحظة شوي عن جد صار جعبالي أعرف الجذر التربيعي شو اللي بالإنجليش.
9: كورتر تشيز باوندر.
10: هلا يعني لحظة شوي بس إنه أنا مثلا بفهم إنه أكون مش عارفة بس يعني انتوا التنين
9: انا درست عربي
10: وانا كمان انتوا درستوا اوكي طب طلعوا لنا شو شو عملتي؟ رسبتي بالمات لين رسبت بالمات بالجامعه. لا بس بليز احذري شو بدنا نخلي المستمعين على 404
9: نعم.
10: حدا يبعث لنا ما معنى الجذر التربيعي بالانجلش. لاست كويستشن
11: تبريعي
10: لا خلص ما سمعت تراجعي ما
11: انا سوري
9: سكوير روت
11: 12
9: يس
11: ايوه انا كتير
10: شوف yes. سبحان الله الواحد لما ما يكون فاهم الشغله يعني يس.
9: لازم الثقافه
11: قلت لكم جايز بالانجليزي
9: على السريع على السريع لازم تختاري لي ماسا احد افطره اليوم دامك انت ضيفتنا. شوفي من ال
10: يلا
9: من
10: شوفي احنا رح نمشي بالمسجز وانت بدك تقولي لي ستوب اوكي يس. انا ما رح اتفرج
11: اوكي
10: يلا قولي لنا
11: 2 ستوب
10: بس خلينا نشوف شو طلبها كان. أوبس
9: شو؟
10: بجبل علي.
9: جبل علي.
10: هي كانت رح تترك لك الخيار حسب التطبيق المتاح، بس إذا أنت بدك تجيب الطلب
9: أجيبها صعب،
10: فهي بدها من أبو شقرة، فنحن حنشوف حسب التطبيق المتاح
9: أبو شقرة يوصل ولا لا.
10: سمر، برافو سمر. سمر سمر سمر سمر
9: سمر اليوم
10: فطور كريم عليك،
9: الصبوح علي يا
10: فطور كريم عليك، فطور
9: هو اللي وصلت المعلومة. يلا يا جماعة بريك صغير وبرجع لكم إن شاء الله.
10: باي باي.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: انزلها يا رياض.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا، وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي. يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء قامها الرئيس الألماني تكريما لسموه في إطار زيارة دولة إلى ألمانيا. رئيس الدولة والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الاستراتيجي وإعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ألماني وعدد من الاتفاقات. من دبي إلى أم القوين، مبادرة تسلط الضوء على أثر المرأة الإماراتية اقتصاديا وتنمويا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مأدبة العشاء التي أقامها تكريما لسموه فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس الألماني، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وتبادل سمو الرئيس الألماني خلال لقاء الأحاديث الودية معربا سموه عن شكره لفخامته على حفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق خلال الزيارة، وتقديره لكلمته التي عبر خلالها عن عمق العلاقات وقوة الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين وما يتطلعان إليه مستقبل أكثر ازدهارا. وقال سموه إن العلاقات الإماراتية الألمانية تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين، مشيرا إلى إسهام الجالية الألمانية ورواد الأعمال الألمان في مجتمع الإمارات، وهم جزء من قصة نجاح، ونتطلع إلى الترحيب بمزيد منهم في المستقبل في ظل ما تنعم به الدولة من ازدهار وما توفره من بيئة آمنة ومستقرة لحوالي 200 جنسية. كما أعرب اسمه عن تطلعه لأن تشهد هذه الزيارة نتائج مثمرة يكون لها بالغ الأثر في الارتقاء بعلاقات البلدين. من جانبه رحب الرئيس فرانك فالتر شتاينماير بزيارة سموه مشيدا بدوره في الارتقاء بعلاقات البلدين وازدهارها، مؤكدا اهتمام بلاده بالبناء على هذه العلاقات لدفع التعاون المشترك على مختلف المستويات. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريك ميرتس المستشار الألماني إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وتهدف هذه الاتفاقات إلى مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الإمارات وألمانيا وتنمية تعاونهما إلى آفاق أوسع في إطار شراكتها الاستراتيجية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة. وتشمل التالي: إعلان النوايا المشترك بشأن إنشاء مجلس الاستثمار الإماراتي الألماني، إعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي، مذكرة بشأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين، ترتيب تعاون نحو تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين، خطاب نوايا بشأن استكشاف إطار للتعاون في مجال الدفاع والأمن، إعلان النوايا المشترك على مواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة، إعلان نوايا مشترك بشأن الاستثمار في مركز البيانات في ألمانيا، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة، مشروع خطاب نوايا بشأن إقامة تعاون في مجال استضافة البيانات ونظم المعلومات، وأخيرا مذكرة تفاهم في مجال الثقافة. في مناسبة يوم المرأة الإماراتية، تنظم بلدية دبي معرض أثر في حوي ند الشبا خلال الفترة من 7 إلى 21 من سبتمبر 2026 في مساحة تحتفي بتجارب ملهمة وتسلط الضوء على مبادرات وقصص تعكس حضور المرأة الإماراتية في مسيرات التنمية. والحديث أكثر عن فكرة المعرض وأبرز رسائله تحدثت لمركز الأخبار إيمان الفلاسي رئيس مجلس سيدات بلدية دبي.
4: نظمت بلدية دبي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية معرض أثر، الذي يحتفي بما حققته المرأة الإماراتية من حضور وإنجاز، ويتنقل بمفهوم تمكينها إلى آفاق أوسع تبرز الأثر الملموس لإسهاماتها في المجتمع والاقتصاد في تعزيز جودة الحياة، وذلك في حوي ند الشبا في الفترة من 7 إلى 21 سبتمبر 2026. ويجسد اسم أثر الفكرة التي انطلق منها المعرض بعد مسيرة ممتدة من دعم المرأة الإماراتية وتمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات. ويأتي هذا المعرض ليسلط الضوء على ما أثمرته هذه المسيرة، محتفيا بالمواهب والمشاريع وقصص النجاح والإسهامات المؤثرة، ليمنحها مساحة جديدة حاضنة للنمو والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.
3: إلى ذلك، استضافت أم القوين الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026 الذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات في غرفة تجارة وصناعة أم القوين، حيث أقيم الملتقى تحت شعار نظهر الأقوى.

0: مجالات العمل وريادة الأعمال في ظل بيئة اقتصادية وتشريعية داعمة وفرتها دولة الإمارات، وقد عكس شعار بنظهر الأقوى والأفضل مرحلة جديدة ارتبط فيها التمكين الاقتصادي بقدرة المرأة على بناء شراكات ناجحة ومستدامة والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار والتوسع في قطاعات جديدة. وقد كشفت أعمال الملتقى عن أرقام لافتة، إذ بلغ ما تمتلكه سيدات الأعمال نحو 290 ألف رخصة تجارية تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة في الدولة.
1: نهاية النشرة، في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا

0: بعض.
1: بعدنا مستمرين باحتفالاتنا بيوم المرأة الإماراتية اللي حصريا هالسنة الاحتفال كان انتقل من 24 ساعة إلى شهر كامل كريم، ودائما بنقول إن المستمعين بنحب إنهم يكونوا جزء من احتفالاتنا. اليوم إن شاء الله رح نعرف اسم الرابح معنا بالجائزة المميزة والمقدمة من إيزيل. الجائزة رح تكون عبارة عن
2: عكر فاس.
1: برافو كريم.
2: صحيح بس
1: رح تكون عبارة عن الكوليكشن الخاص بالعكر الفاسي اللي هو الجلوب والبلومب بالإضافة لحمام.

0: مغربي. دائما بنقول التجربة بإزال بتكون مختلفة عن أي تجربة أنت عرفتوها من قبل. ليش؟ لأنه اتأسست عام 2012 بالإمارات على يد منى العباسي، واستوحت الفكرة من جذورها المغربية وطقوس الجمال اللي نشأت عليها. من علامة بديت رحلتها بالإمارات، إزال اليوم توسعت لتأخذ تجربة الجمال المغربي لجمهور أكبر في المنطقة، ووصلت إلى المملكة العربية السعودية. منى إن شاء الله رح تكون ضيفتنا، ضيفة إكسترا فايبس الأسبوع القادم، لنحكي تفاصيل أكثر عن إزيل، لكن اليوم إن شاء الله رح يكون إعلان اسم الرابح معنا أو الرابحة معنا بالجائزة المميزة من إزيل.
1: ولا زال عندكم فرصة يا جماعة، رح ناخذ آخر اسم لليوم. لو كان عندكم فرصة تهدون امرأة إماراتية شيء مميز، مين بتختارون وليش؟ بعتونا على 404 اسم المرأة الإماراتية اللي اخترتوها وليش اخترتوها. ممكن تكون أم، ممكن تكون أخت، صديقة، معلمة، زميلة، مديرة، أو أي امرأة إماراتية لها مكانة خاصة عندكم. بعتونا على 404 وإن شاء الله اليوم راح نعرف مين الفائز اللي متأهل معنا من يوم الاثنين، واللي ممكن يكون متأهل معنا اليوم آخر الساعة هذه إن شاء الله. وبالتوفيق للكل.
2: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: كريم، في مسج وصلتك من أحمد، أنا ما رح أقرأها، أنت أقرأ.
1: معليش أسمع. أحمد قهوتي السادة. أحمد يسعدني صباحك، يقول بما أنكم دائما تفرحون المستمعين ودائما ترسم الضحكة وبتخلوا بداية النهار كلها طاقة، بما أنك يا آنسة هبة، آنسة
0: سيدة
1: هبة، لبستي كريم فطور، بما أنه نحن شباب عندنا مشكلة عامة بالفئة بكير
0: حرام.
1: بداية الساعة الثانية في دعوة كريمة للسيد كريم للغدا بين قوسين مو للفطور، حتى ننام ونفيع كيفنا بالوقت
0: اللي بيناسبه.
1: نعم، وإذا هو بده نعزم الآنسة هبة مرة ثانية، مدام هبة كمان. إذا بده نعزم،
0: عائدة على كريم إذا بده، عشان نكون واضحين.
1: نعم
0: أحمد، بتعرف لو ترجتوني آجي. أنت بتترك الموضوع عند كريم. بدي أسألك سؤال، أنت كريم تفرجف علي. هي كان إجتك هاي دعوة الغداء لولا ما نحنا فتحنا موضوع لفطور ومش لفطور، وانت قاعد بتقولي وانا هلا رح افرجيكي
1: اذا تيجي
0: او ما. ليش رح حاسس بالحسرة؟
1: حاسس بالحسرة في نبرة صوتها.
0: هلا اذا بقول انه يلا مين نطلع نتغدى مين نطلع نفطر، 70 مليون مستمع بيجي.
1: بس احمد لا،
0: بس احمد لا، احمد لا الك.
1: احمد لي. لا، احنا نتشرف بوجود هبة معنا.
0: انت روح، انت، انا مو جاي، مو جاي.
1: مدام هبة ما يكتمل اليوم والغداء والجمع الحلوة الا فيها يا احمد.
0: لحظة شوي اضبط حالي، لحظة شوي. كيف الناس تعمل ايمي لحالها؟
1: ايه.
0: المهم انه املين كل شوي معاك.
1: ايه حق.
0: ايوه
1: معاها سبورترز اليوم معاها.
0: انا اذا
1: سبورترز.
0: ما اجتني الدعوة ونتشرف ونتألق ونتبارك
1: ونزغر
0: هيك كلمتين صغار at the end of the message. وإذا بده كريم ومتوقع أني أنا أجي أقول لك thank you so much رح أجي.
1: المفروض يعني
0: أبدا
1: من التواضع أنك تقولين
0: مش حتنازل عنك أبدا، ما يكون. لا، ما فيها، ما فيها تواضع، خليت فيها تواضع يا زلمة، ما فيها شيء.
1: لازم هبة يعني يكون كذا.
0: روح أنت وأحمد،
1: لأنه مقامك عالي. اسمع. لأنه مقامك عالي وتعرفين نفسك، لازم تتواضع.
0: اسمع، روح أنت وأحمد وتصوروا لنا مع بعض. ايه؟ إذا بدها لين تروح معاكم خليها تروح.
1: اسمع أحمد. يعني نعمل فعاليات
0: جايز. يا ما أصلا ما حكيت
1: نعمل فعاليات نخليهم يزعلون على الكلام اللي قالوه.
0: دعوة من هبة لأعيون أحلى هبة، دعوة لهبة لعين أحلى. إبلوك لأحمد يا أبو. أحمد أنت مش قد اللي عملته. ها. مش قد يا أحمد.
1: معلك يا أحمد، نطلع نتغدى وننزل ستوريات، وحتشوف أول من يشوف الستوري هبة ولين.
0: يا أخي والله أنا حياتي من غير
1: يطلعون أول ناس وكذا، هم قاعدين جنب بعض يتابعوا شوفوا سوا. وإحنا إيش، أنا وإنت عادي عايشين.
0: إيه خلاص، أنا بحط رقم الهوية تبع أحمد، قصدي عشان الناس تتعرف عليه، مش عشان إشي تاني.
1: هتنزل رقم على الإنستغرام.
0: سعد صباحكم، أنا أول واحدة بطلع مع هبة، وإذا بتحب عبيتي أحلى وأطيب سعد قلبكم. خلص انا هيك اصلا حاسه حالي فطرت وتغديت وتعشيت.
1: لازم بالقول. شكرا. لازم تقولين عشان
0: شو تطلع انت واحمد. اطلع انت واحمد،
1: خذ سيلفي. انا جتني العزومه من غير ما اقول يعني.
0: خذ سيلفي. طيب
1: دايركتلي جتني العزومه.
0: يا الله
1: احمد، وين المطعم ان شاء الله؟ وين المطعم بيكون؟
0: الا المطعم احمد. عن جد بس انت سؤال، طلبت الفطور لسمر ولا شو قاعد تستنى
1: الحين؟ حطلب لها الحين.
0: لا معلش، يعني هي قالت قبل التسعة يكون.
1: ما هو والله الفعاليات اللي صارت برا شغلتنا، سامحوني. يعني
0: ما دخلها هي من الصبح.
1: لين بعثت لها المسج.
0: اوكي برافو والله. يس والله لين حياتنا من غيرك.
1: بعثت لها المسج ومنتظرين ترد، وان شاء الله يوصلها الفطور. وين غدانا ان شاء الله يا استاذ احمد؟ قهوتي ساده، خبرنا بالله.
0: يي لين حياتنا، عزمتي كمان.
1: ايوه
0: برضه بنرجع بنقول هذه الفقره بعنوان اطلع اتغدى مع احمد.
1: نعم.
0: خلي احمد ينفعك.
1: حينفعني. ايش فيك؟

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: صيف في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: اعتبارا من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات تميز دائم.
4: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
5: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
6: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لمن انتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
7: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
8: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
9: يا أخي اسمع ما أحلاهم المستمعين. لؤي بقول كريم وصولك بالسلامة بكفي، وبالنسبة للفطور خفة دمكم أحلى فطور. يا عمي والله
7: ليت الاختيار جاء عليك يا لؤي. كان الحين ما حطيت الأدرس. مسكينة شو اسمها؟
9: سمر. سمر سمر
7: والله بعيد اللوكيشن يا سمر.
9: يا
7: عشان كذا كانت تقول اللي متاح إنه يوصل
9: للتطبيق شو بيطلع عليه. أوكي طيب رح نحاول إن شاء الله يا سمر. يس. نشوف شو القصة. طيب كريم، بما إنه عم نحكي عن الأكل صحيح لي وقول لي، يعني أنا بحسك أنت واحد من الناس إذا الشيء يتعلق بالأكل ما بهمك قد إيه بتصرف.
7: لا حتى أبداً. ما أشوف ما شيك يعني.
9: طب شو الشيء اللي كريم
7: مع نفسي؟
9: شو الشيء اللي بيبخل على حاله فيه كريم؟
7: كل شيء مهم، كل شيء مهم. وأشياء البيت وأشياء أحتاجها. حكي لك على القصة هذه أمس صارت معايا. رحت عندي مشكلة في الكيبورد.
9: أوكي.
7: كيبورد عندي الديسكتوب في البيت في عندي مشكلة. ما
9: وأنت كتير بتستخدم الكيبورد يعني بموضوع الجيمينج والكل شيء.
7: كل يوم لازم شغل جيمينج، كل شيء كل شيء لازم الكيبورد. الكيبورد عندي خربان. طبعا الدبليو والاس والدي هذه معروفة اللي احنا نلعب فيها. امام يسار يمين تحت، فدائما هي اول شيء بيضرب في الكيبورد لان انت تضغط بقوة وتعصب وليه ما سويت، تطلع غضبك كله على الكيبورد.
9: اوكي
7: خربت. خرب طبيعي، خرب بعد استخدام طويل خرب. قلت خلاص باخذ لي كيبورد جديد. رحت المحل، دخلت على المحل قلت له ابي كيبورد كذا بمواصفات حلوه ينفع حق جيمينج وحق ذا. قال لي تمام. اعطاني كيبورد واحد كذا طالعت فيه، اعطاني السعر ما راح اقول لكم ما يحتاج. طالعت كذا في، مع انه عادي يعني تقدر تاخذها من رسيك. لا ما ابي. قال لي طيب هذا حلو اشوف. شفت لك ربع كيبورد نص كيبورد يا جماعه، في في بالاحرف بس، ويلا اللي حطه فيه انتر بالعافيه حطه فيه انتر. قلت له هذا كم سعره هذا؟ قال لي سعره، مع انه سعره مو بعيد عن الاول بس
9: أوكي.
7: لا عشان اوفر اخذته. رحت شبكته، قعد اشتغل ادور على الاسهم. عرفت الاسهم اللي تيجي على اليمين في الكيبورد؟ ما في اسهم. طيب ليش؟
9: لا وراح ينتهي بك المطاف انه بعد فتره حتضطر تروح تشتري هذاك الكيبورد.
7: انا افكر اشتري لانه يعني تخيل انت يوم تكتب تغلط بالكلام اروح امسك الماوس عشان ارجع يمين يسار.
9: أوكي.
7: ما عندي الاسهم
9: يسار.
7: ما عندي الاسهم.
9: على فكره هذا اللي صار فيك في إشي اسمه منتال اكاونتنج اللي هو انه انت تكون عم تحسب بعقلك اوه لا هذا المبلغ ما راح احطه على كيبورد. أي. بس بتلاقي حالك بجوز اخر اليوم حطيته على طلعه عشاء ولا طلعه مع اصحابك ولا لعبه رحت لعبتها ولا لعبة اشتريتها. ففعليا بقول لك بانه الدماغ عندنا في اشياء هو لا شعوريا يتقبلها. يعني اتقبل اني احط مثلا 300 درهم على ميك اب انا راح احكي لك مثلا.
7: نعم.
9: بس ما بتقبل اني احط مثلا 300 درهم على شغله انا بالنسبه لي I'm not interested فيها. اوكي يعني في ناس تعال انت هلا فكر كريم بالنسبه له الاكل ان شاء الله حط 500 درهم عادي اتس فاين المهم انه هو يكون مبسوط بالاكل. نعم. صح ولا نعم. تعال فكر اشتري بلوزه ب 500 درهم
7: مستحيل
9: ما بتعطي لحالك المجال
7: مستحيل
9: انا تعال قل لي مثلا 15,000 والله حلوين وكذا تسافري بكره الرحله تكلفنا 15
7: ايه.
9: يلا منزبطها مندبر
7: يلا نرتب الامور
9: فانت في امور زي كانك بتسمح لحالك.
7: نعم.
9: بس هاي الامور بيقولوا لك على المدى البعيد هي اللي عم بتقويك صحيا وذهنيا
7: احسها شيء كويس صح ايجابي اللي احنا نسويه
9: صح ايجابي اللي انت عم تعمله طالما في امور معينه بتبسطك في الدنيا فانت عم بتكمل فيها. نعم. خلينا نشوف المستمعين على 404 شو هي الاشياء اللي عن جد انتوا بتعانوا من نفس هاي المشكله انه اوكي انا ما عندي مشكله احط هذا المبلغ على شغله بس انه اصرفها على شغله تانية لا بستكبرها. فشو الشغله اللي ما بتبخل على حالك فيها؟ كريم ما بيبخل على حاله بالاكل.
7: نعم.
9: انا ما ببخل على حالي بالسفر. انتوا بشو ما بتبخلوا على حالكم؟ لين ما سالناك بشو ما بتبخلي على حالك؟
0: كل شيء.
9: كل شوف الضحكة على الوجه
7: توها شارية كاميرا يا جماعة
9: لا هذا شيء تاني مهدي حالها يوم عيد ميلادها
7: عيد ميلادها تهدي حالها
9: انت بتهدي حالك يوم عيد ميلادك؟
7: لا
9: ولا انا
7: ما
9: انت بتهدي حالك ما بتحس انه في داعي؟
7: ما ادري يعني
9: انه شو الاشياء اللي ما بتبخلي على حالك فيها؟ يعني مثلا معاكي 500 درهم ممكن تحطيها ميك اب بس ما بتقدر تحطيها شيء للبيت اكزاكتلي مثلا خلينا نشوف المستمعين على 404 ونرجع نتابع الموضوع

0: يا جماعة انفيتيشن انفيتيشن رسمية
1: اوفيشال انفيتيشن وصلنا.
0: اسمعوا وصلنا هلأ على 404 صورة. انتو بتقدروا طبعا عن طريق 404 عن طريق الواتساب 0487155522 انكم تبعتوا لنا صور وفيديوهات. ففي مستمعة اسمها هبة والله مغلبة حالها وعاملة دعوة فطور خاصة كادر إذاعة العربية المحترمين. يسعد السيدة هبة أن تستضيفكم على فطور صباحي لطيف تقديرا لعطائكم وإبداعكم واحتفاء بكم وبما تقدمونه من حضور مميز. الله عليك يا هبة
1: يا
0: وذلك
1: سلام.
0: على شرف كمان يعني دعم المستمعين اللي معانا بالاستوديو ماسا ولين. والموعد صباح أي يوم أنتم بتختاروا بما يناسبكم. المكان يحدد لاحقا. حضوركم يضيف اللقاء للقاء دفءا وجمالا وبهجة وتكتمل فرحتنا بوجودكم بيننا. لا وعاملة ستايل فطور لا لا لا جايز الدعوة مش معقولة.
1: الكابتشينو يفتح لنا.
0: هبة صارت معنا على الهواء. صباح هبة. هلو هبة يا هبة. هبة استنت كتير. لا نرجع نطلبها بليز لا هبة يعني.
1: بنحاول نرجع لها. طيب أحمد أحمد قهوتي قال مو لازم نعطيهم اسم المطعم عشان ما نسوي دعاية مجانا. لا بالعكس أحمد خذ راحتك.
0: والله أحمد عارف قوانين الإذاعة.
1: أي أنا عارف بس عادي خذ راحتك عادي.
0: طبعا هلا بيعمل دعاية مش المطعم ده يروح عليه. يلا هبة صباحه.
2: صباح النور يا
0: كيفك شو أخبارك؟
2: الحمد لله كيفكم أنتم؟
0: أحرجتينا شو هالدعوة؟
2: يا أهلا وسهلا فيكم بتنوروني. طبعا أنا جارتها لالين.
0: يا عم نحكي شو هالجيران
2: ماسة الألماسة.
0: شوف ما أحلى أديس لكم جيران
2: مثل الأهل. صارنا 5 سنين.
0: بس 5 سنين جيران وما شاء الله هالقد العلاقة. قل أعوذ برب الفلق. حلوة تعو لين وماسة بليز نفتح لهم المايك. بس
2: نحن جيران الباب على الباب.
0: الباب على الباب انتو؟ حبيبتي هبوش يسعد لي صباحي.
2: صباح الخير.
0: هلا هلا. هيك جيران ما ضل. هذا اللي كنا عم نحكي على فكرة من شوي
2: بس قبل. نحن
0: شوي
2: يوم الجمعة عنا فطور. عنا فطور بعد صلاة الجمعة يعني
0: ما أحلى.
2: فهلأ تعالي أهلا وسهلا تفضلي فالفطور يكون موجود.
0: يا شو حلو ما شاء الله.
1: كمل مشوار من هنا يا جماعة لو طلعت أنا بعد ما خلص تصويري بالحق.
0: ما أحلى عن جد هاي الأشياء اللي بتعودوا عليها. كنا على فكرة من شوي قاعدين عم نحكي أنت عم بتقول للين روحي جيبي ملح من عند الجيران بعدين فجأة قلنا ما عاد عندك جار تقدر تطلب منه ملح. أن
2: لا بالعكس نحن عايزين هاي الحياة.
3: سحون هبة عندي بتتكدس هيك فوق الميكروويف بتدق هبة الباب عطيني سحون لساني بس أطبخ لك طبخة طيبة عطيني سحون عطيني.
0: ما أحلاكم ما أحلاكم.
1: والنعم بالجار والله.
3: بيروحوا الأولاد على الصلاة بتكون هي محضرة الإفطار تبعت لنا يا الفطور انه فطورنا عند هبة.
0: ما احلى.
3: امبارح مثلا يوم الجمعه الماضي كنا عم نشرب القهوه سوا انا وياها.
0: طب احنا كيف ممكن نصير جيران هبة؟
3: تعال على البناء.
2: لو سهلة بتنوري
1: لين عندك جيران ما شاء الله يعني
3: لين جارتنا
1: ما يقصرون يعني
0: هبة دخلوا لين بالجروب بليز. لين وخالته خالته كثير لذيذه كمان.
2: اهلا وسهلا بكل هلا صاحب البنايه اكيد المالك عم بعمل له دعايه يعني لازم يعمل لي هلا خطوه
0: صراحه كوميشن على كل شقه بتتاجر لانه الناس حتيجي تستاجر على اسم هبة. احنا بدنا نكون جيران هبة اذا هيك كل الجيران عن جد هاي احلى جيره يعني.
2: اي والله كل الجيران عنا خير وبركه الحمد لله.
3: اتصل بهبة هبة عندي ضيوف. تقول لي شو اعمل لك لا انت على ذوقك فمبلغ غير صحون فاتت
0: ما شاء الله ما شاء الله يعني هاشتاج نحتاج هبة في حياتنا. أيوة كلنا بدنا جاره زي هبة. الله يخليكم لبعض.
3: يوم عيد ميلادي اتفقتي مع اولادي
0: انه كمان
3: اتفقت وهي طلبت الهدايا وما لقيت غير الباب مفتح.
0: لا بدنا هبة نريد نطالب بهبة
3: كله من هبة.
1: كل واحد يحتاج هبة في حياته.
0: كل واحد يحتاج هبة في حياته والله العظيم يعني. الله يخليكم لبعض ويديم هالمحبة عن جد. في جيران بيكونوا أقرب من الإخوان الله يديمها ويحميكم يا رب.
2: دائما بالغربة الواحد يحتاج أنه جار يكون مثل الأخ
0: عن جد.
2: فعلا لين على سلامتها ومثل ما شفتي يعني ماسة مربية أحسن ترباية.
0: يا الله
2: طبعا هي عم بتقلك يوم الجمعة، نحن يوم الجمعة مازن من أسبوعين سافر ابنها الكبير سافر يدرس
0: طب بقالت لنا،
2: فنحن يعني أنا حاولت أنه هيك يضل عنده ذكريات يوم الجمعة، بيروح هو وابني وأقول الصغير على الصلاة، فلما يرجعوا أكون محضرت لهم الفطور بقلها بكرة بس يروح، ولما يكبر كمان مشان يتذكر هاي الأيام.
0: ما أحلاك هبة، يعني لين كتير تأثرت، لين الكبيرة ولين الصغيرة.
1: لا بعدين في تضارب اسماء، في اثنين لين وفي اثنين هبة، في
2: اثنين ماسة. اليوم العربية
0: يعني الله يخلي لكم هالعلاقة الحلوة يا رب، ويحميكم عن جد الجيران يعني بهيك اخلاق وبهيك تصرفات وبهيك مواقف ما عاد الواحد يلاقيهم ابدا ابدا بهذا الزمن، فالله يحميكم ويخليكم لبعض. وثانك يو سو ماتش يا هبوش، والله شكرا كثير لك حبيبتي،
2: واهلا وسهلا فيك.
0: تسلمي لنا.
2: انا عم بتذكر انه انا ملتقية فيكي قبل، انا
0: والله
2: هيك من كم سنه. خلي لي بتذكرك
0: حبيبتي،
2: انا هلا اتذكر
0: حبيبتي.
2: اهلا وسهلا فيكم باي وقت.
0: تسلمي لنا يا رب، تسلمي لنا، تسلمي لنا يا ربي، شكرا كثير لك. اجيب كريم معنا.
3: نوهبة
1: يعني لما حبيت أثقل عليك
0: نوهبة
2: أنا كنت أمسك في الكادر العربية بينوروا، أهلا وسهلا.
0: هو لأنه معزوم على
1: مكان، أنا بكون مع أحمد في الغداء بس أنا متوفر في الفطور يعني.
0: ما بننصحك بكير
1: عادي بعد الشو يعني عادي.
0: حبوش يسعد صباحك وهابي ويك اند، شكرا كثير لك. يا اخي احنا ما بنروح مكان من غير سكري لينا. كريم احنا ما بنقدر نروح ولا اي مكان من غيرك، انت الاساس واحنا على جنب. اوكي
1: احمد شايف ايش سووا فيني يا احمد؟ راسلت لها خطاب
0: الجار قبل الدار.
1: سعدي صباحك صاحبي.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة راح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك. العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: بقول لك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
4: خير، أنت ورست ولا إيه؟
3: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
4: بجد؟
3: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
5: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-898 يا واحد. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
1: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 48 دقيقة.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. It's over. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
6: بالانتقال إلى حركة الطريق، في حادث مروري على شارع المطار بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الخوانيج مسبب بكثافة كبيرة بعدد المركبات. الناس المتواجدة في منطقة الراشدية في سيارة متعطلة قدام بنسوغات سنتر ومؤدية إلى كثافة كمان في عدد المركبات. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد رح تلاقي كثافة رح تبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى مركز أبو هيل، وعلى شارع الشيخ محمد بن زايد في كثافة بعدد المركبات بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط.
2: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
7: وبكذا نكون وصلنا لنهاية الساعة الثانية من Extra Vibes. لازال عندكم الفرصة تفوزون بGrand Prize مقدمة من إيزيل. ابعتونا على 4-0-4 لو كان عندكم فرصة تهدون إمرأة إماراتية شيء مميز، مين بتختارون وليش؟ راح يكون الإعلان عن الفائز اليوم طول الأسبوع، قاعدين ناخذ أسماء، فاليوم آخر اسم وبعدها على طول راح نعرف مين الفائز. كذا بريك صغير ونرجع لكم على طول.

0: 30 سبتمبر عم يقترب، ما تأجلوا أبدا تقديم إقرار ضريبة الشركات. إذا كنتم من أصحاب الشركات والأعمال بادروا هلأ بتقديم إقراركم قبل الموعد النهائي بسبتمبر 30 لتفادي أي مشكلات تقنية قد تواجهكم خلال التقديم. ولضمان إتمام عملية التقديم في الوقت المحدد ما تنتظروا حتى اللحظة الأخيرة وقدموا إقراركم الآن عن طريق منصة إمارات تاكس.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
5: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
6: خير، انت ورست ولا ايه؟
5: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
6: بجد؟
5: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
7: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريش ميرتس مستشار الألماني إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي لبنان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استكمال سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. أعلنت السلطات السورية اليوم اعتقال 9 طيارين عسكريين سابقين، بينهم 3 برتبة عميد، بتهمة المشاركة في عمليات قصف استهدفت مدنا وبلدات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة، وإن أوتاوا ما زالت مستعدة للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع واشنطن رغم تصاعد التوترات الاقتصادية. لقي ما لا يقل عن 26 طالبا حتفهم وأصيب العشرات اليوم إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين بمدينة بوكافو شرقي الكونغو. يختتم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة في أمريكا اللاتينية بزيارة البيرو اليوم في إطار مساع لتعميق التعاون مع تكتل جديد من الحكومات المحافظة وتعزيز الجهود لمكافحة عصابات المخدرات في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: قبل ما نبدأ ساعتنا الثالثة في اكسترا فايبس، من هنا حاب اني اوجه تحية كبيرة، وحاب اني يعني ارسل لك الحب والتهاني، وايش كمان كلام حلو، اعطيني
1: تقدير الاحترام
0: والتقدير والاحترام
1: تبريكات
0: والتبريكات
1: كمان ما هو معلش من ساعده
0: صابون فيري، وكل ما هو كل ما لذ وكل ما طاب.
1: صابون فيري شو صابون فيري؟
0: احمد قهوتي على انفيتيشن الرائع اللي صار. طبعا يعني هم شويه ضغطونا يا احمد، لكن انت صراحه رفعت سقف التوقعات الى مكان اخر تماما. احمد قال اكيد كان مطعم سوري اللي انت معزومين عليه، بس اخي بما انه بلشت القصه تحديات ومين يعمل اللي عليه، شو رايك اني اعزمك على سوريا بنفسها؟
1: واو.
0: على كل الاماكن الحلوه للذوق، كل الاكل السوري، وتصور فيديوهات باحلى الاماكن وتنزل ريلات لتشاركهم اكيد مع المدام، مو الانس مدام هبه.
1: لا عادي اشارككم معي، انا بعرف سوريا.
0: احمد مو بس كذا، احمد بعت لنا صور على كل الاماكن اللي ممكن نروح عليها، يعني جدول لي سوريا كامل. احمد والله اوجه لك تحيه كبيره، شكرا لك، يعني انت كذا خلاص، انت كذا ريحت ضميري، وانا حسيت اني ايش ربحت هذه المعركه. يلا هبه تفضلي، شو عندك؟
1: أول شيء هذا اللينك، لينكك شرك، شكرت أحمد.
0: نعم.
1: خلاص يلا خلينا نطلع نسمع أغنية.
0: شو؟
1: في حدا قاعد عم بحكي كتير، شو لين مالك؟ مالك حياتي، إيش في ليش؟
2: بدي أحط أغنية.
1: بدك تحطي أغنية لأحمد، أوكي.
2: يلا. لا مو لأحمد،
1: لكريمة. لا يا جماعة ما ليش هيك يا أحمد، يعني لكريم شو هاي الأغنية؟ تن تن تن تن.
0: أبو ملك الفبركة. شو قصدك؟
1: لا يعني قصدها انه انت ملك البهجة، هي هيك قصدها، عرفت؟
0: طالع في عيني. شو قصدك؟ لين
1: شو؟
0: احمد حبيبي كيف حالك؟ تحية كبيرة لأحمد قهوتي، هاي العيونك.

0: خلينا نشوف مين المتأهل الأخير لليوم معانا. اللي تأهل معانا بدنا نقول ألف مبروك التأهل لليال شاهين. وهلأ رح نشوف السحب مباشرة على كل السيدات اللي دخلوا معانا بالسحب خلال هالأسبوع على الجائزة الكبيرة احتفالا بيوم المرأة الإماراتية. الجائزة الجائزة رح تكون عبارة عن كريم شو بتحب تقول من إيزل؟
1: عكر فاسي.
0: برافو عليك يا كريم.
1: وحمام مغربي فايف ستار من إيزل.
0: عن جد من إذا مين اللي ربح معانا؟ بدنا نقول ألف مبروك لعزة فرج. مبروك يا عزة، وكل عام وكل امرأة إماراتية عم تسمعنا بألف خير ونجاح وتقدم. كمان اليوم خلال ساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس إن شاء الله رح يكون معنا لقاء خاص مع امرأة قيادية إماراتية ناجحة. أكيد رح نسمع اللقاء خلال ساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس مع هبة وكريم. خليكم معنا.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: انزلها يا ريال.
1: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبال في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
1: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: لا انت اليوم مش رح تلحق. شركات سياحة وسفر المستمعين قلبوا. جاهز تروح على ما شربتش من لها جربت تغني لها؟
4: يس ام ريدي ليتس جو.
6: اسلام يا كريم، ايه رأيك في رحلة لمصر 15 يوم؟
4: 15 يوم
6: والله ما بتدفع شيء. افطور علي، فيو الأهرامات، غدا في شوارع القاهرة، عشاء على نيلها، وتجرب أطيب الأكلات المصرية. يلا كريم، شوف شوف شوف شوف.
4: والله يا إسلام يعني عرضك مغري جدا، بس يعني ما أبي أتعبك. خليها أسبوع أسبوع كذا.
6: فكرت ما أبدأ أتعبك. إلغي رحلتي.
4: لا لا لا لا لا لا، يعني شوفي أنت لازم تستغل الفرص. يجيك أي فرصة في الحياة لازم تستغل.
6: بعدين إسلام كريم عنده سفرات يعني، فهو ما بيقدر يقضي هالقد أوقات طويلة في البلدان. أسبوع سوريا، أسبوع مصر، شو بتحب نكس؟
4: مين بيزيد عادي
6: عن جد يعني؟ هلا خلوا الليفل التحدي دي اكثر.
4: بدنا لبنان.
6: بدك لبنان؟ لبنان يا كلنا بدنا لبنان على فكره. قد ما عم
4: بدي اتروى اسفيحه لابنه.
6: شو هي هاي
4: اسفيحه لابنه؟
6: لا شو اللابنه هاي باوروبا، الصفيحه فينا نلاقي لك اياها بلبنان.
4: بعدين صفيحه كامله. قلت حمد حلمي انت بتفطر صفيحه كامله؟
6: منه ما بدك لحم بعجين؟
4: لا شو شلون
6: انجا لحم بعجين؟
4: لحمة بعجين. بدي لحمة بعجين. لا يا أخي كيف تطلع رايقة؟
6: حضرتك من وين؟
4: أنا من منين؟ من الضيعة.
6: لا لا بليز.
4: ليش لا؟
6: هلا لبنان ما حدا، ما هي بقى عم بتقول لك احكي له لإسلام. أكيد الدعوة لكل المستمعين، انا بدي احكي اكيد الدعوه على المستمعين لكل المستمعين. والله شوفوا اسلام كريم اكيد وانتم بتستاهلوا. هلا احنا رح نحط رقم اسلام على الانستغرام, تخيل تواصلوا معاه وشوفوا كيف بتحبوا ترتبوا كل الرحلات.
4: تاخذون الايام الباقيه, هو قال 15 يوم
6: عن جد من عندك. والله انك رهيب يا كريم, عن جد. طب حتنقي قبل مصر تروح ولا سوريا؟
4: مصر ولا وين الأقرب يعني؟ عادي ما عندي مشكلة,
6: الترين نفس القرب على فكرة.
4: صح؟
6: وهلأ الجو يعني هلأ شوف معك لغاية مثلا خلينا نحكي beginning of November استل الوقت الجو معقول, بس بعدين بصير شوي برد. ولا أنت بتحب البرد؟
4: أنا موت في البرد.
6: قول والله.
4: أنا استمتع في البرد.
6: طب احذر, شو عندي اقتراح, بنعمل بلد بالأجواء الحلوة.
4: أيوة.
6: You know what, روح سوريا هلا بهاي الاجواء. احمد بليز بلش شوف حجوزات التذاكر وهيك. ومصر بالبرد.
4: اوكي
6: حلو,
4: جدول جميل,
6: انا وياك بنتفرج عليه.
4: لا انتوا رايحين عند هبه فطور.
6: استني بس اقول لك, انا عمرك يلين صح, ما صرنا كتير مع بعض, عمري ما جبت لك حقك. شو جايبت لك حقك؟ مجهزت لك شغله. بس وكريم صدقيني, هو كريم حيكون عم بيطلعنا على الهواء من هون.
4: لا لا لا دقيقة, أنا بديت أشمها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دقيقة, أنا كأني
6: It's coming soon.
4: كأني حسيت بغدرة.
6: لا ليش
4: هل المنطقة اللي أنتوا رايحين عليها فيها رمل وبحر و...
6: ما بعرف.
4: هل المنطقة اللي أنتوا رايحينها فيها إجواء خيالية؟
6: ما بعرف, بس إحنا
4: فرحانين
6: لك,
4: إحنا عشان...
6: فرحانين لك من قلبنا. مش مكفي رايح مع اسلام واحمد,
4: فهذه عندك حق يعني. بس طيب شو رايكم اجيب اسلام واحمد واجي معكم؟
6: لا ما بيزبط ابد ابد, في حدا لازم يطلعنا من الاستوديو, فحتكون انت. هلا ما تخاف, منزبط والوضع التواريخ
4: ما سوهبة موجودين ندربهم عادي, ما عندك مشكله. اليوم ضيوفنا
6: صار يحكي مع حاله,
4: قاعدين شافوا الاخبار, شافوا كل شيء, عرفوا السالفه.
6: انت المهم احكي مع اسلام واحمد, رتب رحلاتك.
4: اوكي,
6: وعشان نرتب احنا كمان رحلاتنا.
4: ما أحب الخبث هذا هبة على فكرة.
6: هي هلا الخبث هذا ما أحبه. هو لما طلع رحلة صار يحكي إنه خبث. عن جد شوف كري, شوف لين, شوف لين.
4: جماعة أنا قاعدين يضطهدوني في الاستوديو هنا. إسلام
6: يا
4: أحمد, قهوتي سادة
6: بزعولي. أنا مش قاعدة انعجقت وقعدت أرتب لك سفراتك وهيك, نعجق لي شوي ورتب لي سفراتي, خلي روح التيم موجودة.
4: سفراتك مرتبة طال عمرك.
6: ما شاء الله
4: تبارك الرحمن.
6: هلا طلعت
4: خمسة وخميسة,
6: كل الكامبين رح تنلغى. خلص

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنت إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: دبي الجنوب مدينة مطار عم تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وعم بتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا هلأ dubaisouth.ae أو اتصلوا على الرقم 800 south.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: ابزلها يا رجل.
1: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف تي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لتسعة 31 دقيقة.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: بمناسبة يوم المرأة الإماراتية مستمرين بتسليط الضوء على نساء إماراتيات اختاروا طرق مختلفة وأثبتوا أن النجاح ما له مجال واحد أو شكل واحد. وضيفتنا اليوم قصتها فعلا مختلفة لأنها دخلت مجال لسنوات طويلة معروف أنه للرجال فقط. قررت أنها ما تكون جزء فقط منه بل أنها تبني وتسوي مشروعها الخاص فيه. اليوم معنا هدى المطروشي، أول ميكانيكية سيارات إماراتية ومؤسسة آيمكس كار ريبير أو كار سيرفيس. هدى نورتينا.
1: الله يسلمكم ويعزكم وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة والحلوة، و أشكركم على تواجدكم. وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية أهنيها من قلبي، طبعا هي مش يوم واحد، له 28/8، هي كل الأيام من إنجازات ومن خبرات حياتي ومن تدريس أطفال وما إلى ذلك. الله يعطيها الصحة والعافية.
2: آمين يا ربي. آمين آمين آمين. وزي ما حكيتي عن جد هدى، اليوم نقول لك كل عام وأنت بألف خير، كل عام وكل سيدة إماراتية عم تسمعنا بألف خير. أثبتوا بأنه النساء بغض النظر شو كان المجال تقدر تترك بصمة واضحة وأثر واضح في المجتمع. اليوم هدى قدرت تثبت للكل بأنك أنت لما بتحب مجال بتقدر تبدع فيه، بالرغم من أنه الصورة النمطية تبعت المجتمع تقول بأنه هذا المجال لا يصلح لها. كيف شعورك اليوم وأنت أول سيدة إماراتية دخلت مجال ميكانيك السيارات؟
1: هذا الشعور طبعا استثنائي، لأن مجال السيارات مثل ما تفضلتي وقلتي أنه مجال مهيمن على الرجال أكثر عن النساء، ولكن ما في شيء اسمه مستحيل، ما في شيء اسمه لا ما بجرب، جربي. فأنا كنت من هاوية السيارات، هاوية اكتشاف الأعطال، اكتشاف سيارة يعني إذا عطلت علي شو الحلول البديلة. فما أوقف عند أي نقطة، لا أكمل، يعني ما علي، نحن مش خسرانين، بنتعلم. فدايما أنا أقول نحن ما نخسر، نحن يا نربح يا نتعلم.
0: طيب هدى بيعرف يعني متى بدأ حبك للسيارات؟ وين كان؟ أتخيلك كنت صغيرة ماسكة.
1: صح.
0: إيش اللي صار معك؟ خبرينا.
1: يوم أنا كنت صغيرة كنت دايما، طبعا مش السيارات الحقيقية، السيارات اللي هي
2: الألعاب.
0: من الصغر يعني تلعبين فيها؟ مو باربي؟
1: لا أوكي. ما أحبها. ما أحبها.
2: حاولت بس ما
1: فهني الفضول. شفت اللي هو الدينامو الصغير اللي تركب على البطاريتين، وكيف البطارية تشغل الدينامو هذا اللي تحرك فيه السيارة. فدايما يعني كنت شغالة على الموضوع أن أبطل السيارة، شو فيها، اكتشف شو فيها، يعني هاي كيف تتحرك السيارة، كيف ريموت كنترول. فهني بديت يعني طبعا من الصغر للكبر على سيارات حقيقية، خليت الموضوع هذا على أرض الواقع. كان فيني خوف بصراحة أني أنا أبتدي في هذا الموضوع، ولكن قلت ليش أخاف؟ إذا أنا ما كسرت الخوف ما رح لا أنجز لا أبدع ولا أسوي شيء. دايما الإنسان يكسر الخوف اللي فيه، يكسر الصورة اللي دائما الناس تأخذها عن، يعني تأخذها عن الشخص نفسه. فدايما يقول لك تأخذ أقوالكم من أفواهكم.
2: فإذا أنت أقداركم من أفواهكم. أيوة.
1: فإذا أنت إنسانة دائما تقولين لا أنا ما راح أنجح، ما راح تنجحين، لأن خلاص أنت غرستي هذا الشيء في مخك. فتوكلت على الله وجازفت، وجتني كثير انتقادات، ولكن لا أبالي بهذه الانتقادات لأن أنا أمثل نفسي ما أمثل غيري.
2: يعني على موضوع الانتقادات هدى، انت اليوم ما اكتفيتي بانك دخلتي الى حد ما زي ما حكينا المجتمع فرض الصوره النمطيه بانه هذا المجال خاص بالرجال، حكرا على الرجال اكثر من النساء لامور كتير معينه. صح. تتعلق بالقوه الجسديه والناس على ايش تعودت والمجتمع على شو تعود. هدى لم تكتفي بالتعلم كانها تكون ميكانيكيه سيارات، بل اسست شركتها الخاصه. اليوم عم نحكي عن آيمكس كار سيرفيس. مين كان اصعب لك بانك تدخلي ميكانيك السيارات او تقرر بانك تكوني المؤسسه والرئيسه التنفيذيه لهي الشركه؟
1: لا ما هو انا يعني ما اسست الشركه هاي، يعني انا فيني هذا الفضول الميكانيكي مثل ما يقولون. دخلت في هذا المجال، يعني انا خبرتي تقريبا من 2006.
2: ما شاء الله.
1: من 2006 بس يعني اسير واشوف يعني هالموضوع كيف شغال، وطبعا كل يوم والثاني سيارات جديده، تكنولوجيا، طبعا الحين من درج في السوق السيارات الكهربائية اللي بعدني ما دخلت في الكهرباء لأن واجهت يعني مشكلة أنا نفسيا يعني موضوع الكهرباء تكهربت وأنا صغيرة.
2: فعامل لك لسه زي تروما
1: مثل إيه. فحب أني أدخل فيها ولكن يعني بالعكس أنا عندي يعني أشتغل في الكهرباء عندي في الورشة ولكن مش أنا كهدى لا.
2: عندك التيم تبعك المتخصص في هذا الموضوع
1: الكهرباء. فمثل ما يقولون الكهرباء أصلا يعني بال طويل مرأة طويل مثل ما يقولون. فدخلت في مجال الميكانيك كحب كشغف كتحدي بيني وبين نفسي. أنا ما أتحدى غيري السوق مليان مثل ما يقولون لكن أنا أتحدى نفسي هدى هدى شو راح تعمل يعني أنا يوم أي أدخل وأقول لا الناس بقى راح تتكلم ما الناس بتتكلم في كل شيء
2: صح سواء إيجابيا أو سلبيا للشغل اللي كنت عم تعمل
1: سلبيا الناس تتكلم في كل شيء لكن أنا كهدى أنا شو راح أنجز لهدى شو راح أنجز للمجتمع شو راح أفيد الناس اللي حولي وحوالي والمجتمع اللي موجود ويتعامل مع السيارات. فكان من الشغف إلى أرض الواقع اللي هو إمكس كار سيرفيس.
0: طيب هدى خبرينا عن المواقف اللي تصير معك مثلا في ناس تدخل عندك تنصدم أنك أنت اللي راح تصلحين ممكن الآن لا بس في البدايات كذلك
1: صحيح
0: فخبرينا عن مواقف غريبة ممكن صارت معك تغير أفكار أو أنه ناس رجعوا لك مرة ثانية
1: صحيح كان في واحد يتكلم عن موضوع أنه كيف حرمة تشتغل في السيارة قلت له الحرمة تشتغل في كل المجالات الآن في مجال الطيران في مجال البترول في جميع المجالات ما أنا ما أحدد أنا كشخص كإنسان أنه يعني مثلا هذا رجل شو يدخل أو هذه امرأة شو تدخل كل واحد هو في شو يبدع. فلما شافني الزبون قال لي كيف حرمة يعني تشتغل هني قلت له شو المشكلة يعني ما شو المشكلة عطني المشكلة وأنا بقول لك الحل فقال لا يعني أنت تشتغلين بإيدك قلت له أوكي حتى لو أنا بشتغل بإيدي عندي معدات تشل المكاين عندي معدات ترفع وتنزل السيارة ترفع الآن ما مش وهي على الأرض يعني في جكات في عندنا معدات خاصة بالسيارات. فقال كان متردد بصراحة ما أحب أنه يصلح فسمع من برا أن هذا الجراج هو الوحيد اللي حل مشكلة صديقه فاضطر أنه يرجع
2: يا.
1: فلما رجع هاي طبعا من موقف من المواقف اللي أنا صادفها فرجع مرة ثانية قال خلاص أنا بجرب يعني وبشوف وجرب وشاف شغلنا ان نحن كنا مع العميل او الزبون خطوه بخطوه ان نحن نكون صادقين معه ان فعلا اذا نحن ما بدلنا هذه القطعه راح تخرب بعد مثلا 3 شهور أو 4 شهور يمكن ما تعطيك. فقال كيف يعني انا اضطرني انا ابدل قلت له ما هاي القطع الاستهلاكيه فاثق فينا وشوف. فالريال ما قصر يعني وثق فينا صار من اللويالتي
2: الزبائن اللي دائما يجوا
1: ما يرضى يروح اي مكان
0: يا سلام
1: فيعني قال والله انا ما كنت والله متوقع يعني شغلكم يكون بهال الاحترافيه ولكن يعني انا انصدمت. قلت له شوف اخي الكريم اي سياره تدخل عندنا فهي مش سيارتك سيارتي انا سياره هدى الشخصيه شو اللي هدى تحب لي سيارتها تحبه لغيرها. في كان موقف من المواقف أن واحد من الشباب قال لا أنا بحط قطع تجارية أنا ما أحط قطع تجارية في الأصلي. قال لا أنا أبغي القطع التجارية. قلت له ما أفضل يا أخي الكريم والله ما أطول معاك يعني حرام تدفع مبلغ وقدره يعني زيد لك شوية
2: تأخذ القطع الأصلية
1: وتتم القطع الأصلية معاك. ما سمع الكلام خذ التجاري رجع لي بعد يمكن تقريبا 6 شهور قالي نفس المشكلة
2: كلامك صح كلامك صح يا هدى
1: فهاي المشكلة يعني أوكي القطع التجاري ممكن نحن نستخدمها ولكن برضى الزبون مش من عندنا نحن إنه هو ياخذ القطع التجارية مثلا خارجية أشياء أكسسوارات خارجية ما في مشكلة أما أشياء تكون داخلية للمكينة تأثر على أداء المكينة لا ما أفضل.
2: يعني اليوم أنت هدى عم تاخدي مسؤولية جدا كبيرة على فكرة على عاتقك. فأنت حكيتي عن موضوع الضمير شغلة كتير مهمة في مجال العمل. السيارة هي صارت الشغلة الوحيدة اللي بنقدر نتنقل منها من مكان لمكان صح. نبحث عن الأمان أولا فلما أنا بلاقي ورشة تصليح سيارات أثق فيها وأسلم هاي الأمور كلها لا شعوريا أنه هنا من هون تنبنى السمعة الصح. اليوم كل سيدة عم تسمعنا اليوم بالفعل كل سيدة عم تسمعنا عم بيكون عندها حلم بأنها تقدر تحققه بيوم المرأة الإماراتية، لكن بجوز حاسة بأنه الرحلة صعبة. كان لقاء أكثر من رائع مع هدى المطروشي، بتقدروا تتابعوا بقية اللقاء مباشرة على السوشيال ميديا الخاصة فينا @العربية 99FM. إن شاء الله رح ينزل اللقاء خلال ساعة، لا تتابعوا كل التفاصيل الخاصة برحلة هدى المطروشي.
0: وكذا نكون وصلنا لنهاية إكسترا فايبز لليوم. هابي ويكند،
2: فاينلي ذا ويكند. أنا بكرة إن شاء الله رح ألاقيكم على الهواء مباشرة، لأنه رح نغطي لكم ذا ألتيميت رود تريب اللي رح تكون موجودة ما بين حتى ودبي. وائل وياسمين رح يكونوا موجودين معاكم أون جراوند بكتير من المفاجآت. وكريم احذر، شو بكرة إن شاء الله رح نعرف مين رح يربح معنا سيارة ليباس من الناس اللي كانت موجودة بالشوروم لليباس بديرة.
0: يا سلام،
2: شكرا كثير لكم عن جد،
0: كثير من الفعاليات.
2: عن جد. إن شاء الله
0: إن شاء الله نشوفكم يوم الاثنين.
2: باي باي،
0: مع السلامة.

0: سكتشرز بتساعد الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة. فيك هلأ تشتري حذاءين مقابل 399 درهم وتحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية. ممكن كمان للأهل يستفيدوا لما بيشتروا أي زوجين مقابل 599 درهم. سارعوا هلأ لأنه العرض رح يبقى موجود لفترة محدودة بس.
1: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
4: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريتش ميرتس المستشار الألماني إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي لبنان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استكمال سيطرته العملياتية على مرتفعات أعلى الطائف. أعلنت السلطات السورية اليوم اعتقال 9 طيارين عسكريين سابقين، بينهم 3 برتبة عميد، بتهمة المشاركة في عمليات قصف استهدفت مدنا وبلدات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. لقي ما لا يقل عن 26 طالبا حتفهم وأصيب العشرات اليوم إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين بمدينة بوكافو شرقي الكونغو. يختتم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة في أمريكا اللاتينية بزيارته البيرو اليوم في إطار مساع لتعميق التعاون مع تكتل جديد من الحكومات المحافظة وتعزيز الجهود لمكافحة عصابات المخدرات في المنطقة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
3: خير، أنت ورست ولا إيه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. ثلاثة أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
1: العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريتمانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق شروط.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. ينعى ديوان حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي شقيق سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة والشيخ عبد الرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية اليوم، وتقام صلاة الجنازة بعد العصر في مسجد الملك فيصل مع إعلان الحداد الرسمي 3 أيام. أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي لبنان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استكمال سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. أعلنت السلطات السورية اليوم اعتقال 9 طيارين عسكريين سابقين، بينهم 3 برتبة عميد، بتهمة المشاركة في عمليات قصف استهدفت مدنا وبلدات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة، وأن أوتاوا ما زالت مستعدة للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع واشنطن رغم تصاعد التوترات الاقتصادية. لقي ما لا يقل عن 26 طالبا حتفهم وأصيب العشرات اليوم إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين بمدينة بوكافو شرقي الكونغو. يختتم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة في أمريكا اللاتينية بزيارته البيرو اليوم في إطار مساع لتعميق التعاون مع تكتل جديد من الحكومات المحافظة وتعزيز الجهود لمكافحة عصابات المخدرات في المنطقة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكي. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
3: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريتمانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع طاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
6: Welcome to the future.
4: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه Energy.

0: وقتها بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. أجمل الأغاني العربية

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. ينعى ديوان حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي شقيق سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة والشيخ عبد الرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي والذي وفته المنية اليوم، وتقام صلاة الجنازة بعد العصر في مسجد الملك فيصل مع إعلان الحداد الرسمي 3 أيام. أعلنت السلطات السورية اعتقال 9 طيارين عسكريين سابقين بينهم 3 برتبة عميد بتهمة المشاركة في عمليات قصف استهدفت مدنا وبلدات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. لقي ما لا يقل عن 26 طالبا حتفهم وأصيب العشرات إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين بمدينة بوكوفو شرقي الكونغو. نقلت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم عن مصادر أن سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي أبلغ الموظفين خلال اجتماع للشركة عقد هذا الأسبوع بأن الشركة مستعدة لإبطاء وتيرة تطوير أنظمتها للذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الأنظمة المتقدمة. أغلقت السلطات البرمية مطار ماندلاي ثاني أكبر المطارات ازدحاما في البلاد ليومين اعتبارا من اليوم، وفق ما أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس بريس غداد اتهام الحكومة بمهاجمة المطار بالمسيرات. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنت إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الحمد لله، الحمد لله رب الأرض والسماوات، رفع قدر زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم في محكم الآيات، وجعلهن للمؤمنين أمهات. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون، إن الله تعالى اختار لحبيبه صلى الله عليه وسلم زوجات فاضلات مؤمنات قانتات، وخصهن بشرف لا يدانى وفضل لا يضاهى، فقال سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ومن أجلهن قدرا وأرفعهن نسبا الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، العابدة القانتة، الفقيهة العالمة، السخية الكريمة، الطاهرة العفيفة، الذكية الحصيفة. نشأت في بيت صدق وإيمان وطاعة وإحسان، وبرأها الله بقرآن يتلى على مر الزمان، ففيها نزل قوله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ونزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم في بيتها، ولم ينزل عليه في بيت غيرها. اختارها نبينا صلى الله عليه وسلم زوجة، فكانت له بعد خديجة رضي الله عنها نعم الزوجة، ملأت بيته مودة وحياته بهجة، فكان يمازحها وتمازحه، ويسابقها وتسابقه، ويلاطفها وتلاطفه. اسمعوا إلى هذا الحوار الزوجي بينه صلى الله عليه وسلم وبينها، حين قال يوما لها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقالت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. رضي الله عنها وأرضاها، كانت تبذل وسعها في رعاية زوجها صلى الله عليه وسلم، فترجل شعره وتعد سواكه وطهوره، وتقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه. فلا تعجبوا من جوابه صلى الله عليه وسلم حين سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة، تلكم أم المؤمنين في بيتها، وذلكم هديها في إسعاد زوجها. ولئن سألتم عن حالها مع ربها فكانت والله عابدة زاهدة، تكثر صومها وتقوم ليلها، فقد قامت تصلي يوما فقرأت: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فأخذت ترددها وتبكي، وعاشت رضي الله عنها راضية قانعة كريمة سخية، تؤثر غيرها على نفسها. فقد جاءها
يوما مال كثير وهي صائمة، ففرقته في الناس ولم تبق منه شيئا لفطرها، موقنة بقول ربها: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. أما عن علمها وفقهها فقد آتاها الله شغفا بالعلم وحرصا عليه، فكانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، حتى غدا كبار الصحابة يرجعون فيما التبس عليهم إليها لغزارة علمها. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. رضي الله عنها وأرضاها، جمعت علوما متنوعة تنفع أسرتها ومجتمعها، حتى تعجب ابن أختها وقال لها: لا أعجب من فقهك، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، من أين هو؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمرض في آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود العرب فيصفون له أدوية فكنت أعدها له، فمن ذلك تعلمت، فكانت نموذجا فريدة للمرأة التي تستزيد من العلوم، مستلهمة من قول ربها تعالى: وقل رب زدني علما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فيا أيها المحبون لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لقد بلغ من حب نبينا صلى الله عليه وسلم لها أن قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت، فسرت بذلك أيما سرور. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر ارتباطا بها من غيرها، فلما اشتد وجعه استأذن زوجاته أن يمرض في بيتها فأذن له، فتوفي صلى الله عليه وسلم بين يديها، ودفن في بيتها بعد أن كان بشرها بقوله: أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. ولما حضرتها الوفاة دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أبشري يا أم المؤمنين، كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن ليحب إلا طيبا. وتوفيت رضي الله عنها ليلة السابع عشر من رمضان، فاجتمع الناس للصلاة عليها حتى قيل: لم ترى ليلة أكثر ناسا منها، ثم دفنت بالبقيع. تلكم بعض فضائل أمنا عائشة ومآثرها التي نستحضر بمناسبة شهر تمكين المرأة سيرتها، فيا فوز من عرف قدرها فقدرها، وعلم فضلها فأجلها، واقتدى بها في طاعتها وعبادتها وحسن عشرتها لزوجها صلى الله عليه وسلم، وكريم شيمها وعزيز علمها وراسخ فقهها. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك في ذرياتنا. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.

استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله.

0: الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الله الله لا اله الا الله وحده لا شريك له.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. انرجي

0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

في شخص بالعيلة دائما بتتصلوا فيه وكل ما حكيتوا معه كلمتين ثواني ثواني أجاني خط، ثواني رن موبايلي، ثواني ما بعرف شو، أو بيفتح أحاديث مع حدا موجود، أو بيكون عم يأكل بيقرش على التليفون ومستفز كتير. يعني في هيك ناس سبحان الله، الله خلقهم هيك، دائما مشغولين، دائما ما بتعرف تكمل معهم تليفون دقيقة وحدة. خبروني مين هدول الناس بحياتكم يلي فعلا متعبين، أو هل أنتوا من الناس يلي حدا بده يتصل فيكم أنتوا شخص صعب الوصول لإله بمكالمة مثلا خمس دقايق بدون ما يجيكم خط، بدون ما يعمل له أي شيء؟ وعلى سيرة الموبايلات، في بقى هدول الأشخاص يلي بيكونوا مثلا بعتوا فويس لحد

جمهور أبو ظبي جاهزين؟ جمهور دبي ممكن يروح معنا على أبو ظبي لحتى نحتفل كلنا مع الفنان أكيد أكيد يلي كلنا منحبه محمد حمائي. مع محمد حمائي رح يكون ليلة جدا استثنائية في أبو ظبي سبيس 42 أرينا يلي رح تكون يوم 10 أكتوبر. 10 أكتوبر محمد حمائي سبيس 42 أرينا أكيد بتنظيم من الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنتس وبرعاية إعلامية من العربية 99. ولأي حدا حابب يحجز التذاكر بتلاقوهم عبر مومنتس بلاتينوم ليست. اي حدا حابب يحجز التذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست. محمد حمائي حيكون حفل جدا مميز. سكان ابو ظبي سكان الامارات يلي حابب يتوجه معنا على ابو ظبي يوم 10 اكتوبر رح يكون حفل جدا مميز للفنان محمد حمائي يوم 10 اكتوبر. الحفل سبيس 42 أرينا أبو ظبي برعاية أكيد من العربية 99 ومن تنظيم مومنتس إيفنتس. وأي حدا حابب يحجز تذاكر بتلاقوهم على بلاتينوم.

جولتنا مع العربية عم تنطلق في مدارس الإمارات. رح يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بانك وأكيد من العربية 99 بالإضافة لسماعات وكتير من الهدايا إلى جانب السكوترات والحقائب المدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم فورا عبر موقع العربية 99. ممكن نزوركم بجوائز جدا رائعة ومميزة. العودة إلى المدارس مع العربية 99 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فانسي سيتي، جي دبليو موتورز، جي جي بانز، جود سول فود، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 32 درجة مئوية، أما عن الكبرى 36 درجة مئوية.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
5: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بـ7 مقاعد بـ69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

0: زلها يا ريا تشوف.
1: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

أبو ظبي كونوا جاهزين لأن جايين لعندكم بس مش لحالنا لأن رح نكون بحفل جدا مميز مع الفنان محمد حمائي يوم 10 أكتوبر كونوا جاهزين لأن رح يكون في حفل جدا مميز للفنان محمد حمائي اللي رح يكون بسبيس 42 أرينا أبو ظبي وأكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 99 ولأي حدا حابب يحجز تذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست رح يكون حفل جدا مميز رح نستمتع كلنا رح نسمع أحلى أغاني محمد حمائي اللي تعودنا عليها عبر الأجيال واستمتعنا فيها محمد حمائي كلنا جاهزين سكان أبو ظبي كونوا جاهزين لأن نحن جايين لعندكم وأكيد لكل سكان الإمارات أي حدا حابب يحجز على الحفل ويروح على أبو ظبي سبيس 42 أرينا كل اللي عليكم تفتحوا الموقع بلاتينوم ليست لحتى تحجزوا تذاكركم فوراً.

يعني اكتشفت بالرسائل انه 90% من الامهات هم اللي بيفتحوا الرسائل وبيرجعوا بيعيدوا الرسائل اللي بعتوها. كنت عم خبركم باول لينك, في ناس عندهم عاده لما بيبعتوا فويس مسج لحدا ما بعرف ليه لازم يرجعوا يفتحوها, حتى لو قاعدين بمكان وفي عالم لازم يرجعوا يفتحوا الفويس اللي هم بعتوها, يسمعوا صوتهم كيف كان بالفويس ويسمعوا الديتيلز. طب احيانا بتكون فويس طويله, شو الفكره انكم ترجعوا فويس تسمعوها, يعني فويس بعتوها شو الفكرة انكم ترجعوا تسمعوها واي؟ فكتير من الرسائل وصلتني انه اغلبهم والداتهم الله يخلي لكم الامهات اكيد انه هم بيعيدوا سماع هاي الرسالة. على فكرة انا انصدمت انه في اكتر من شاب بعت لي انا بعيد بسمع رسالتي خصوصي فيما يخص العمل لأتأكد اني ما ناسي اي تفصيل. هلأ هاي موضوع اخر, بس في صبية بعتي أنا عندي مشكلة صغيرة مع والدتي إنه كل ما أتصل فيها هي عايشة بغير بلد, بكتشف إني بعد ما فتفطل حياتي وقصصي مع جوزي وبلادي ومشاكلي بالدنيا بتقلي ليكي حبيبي هاي على السبيكر مثلا رفيقتي مدري فلانة جنبي عم تسمعك بتسلم عليكي, بتكون أنا فضحت خلص فضحت والعالم كلها عرفت قصصي. فيعني بتقول أنا هلأ صرت كل ما بحكي مع ماما ماما كيفك مين عندك شو عم تعملي أنا على السبيكر ولا لا, أنا صار معي هذا الفصل أكثر من مرة مع ماما, وماما بالنسبة إلا أنه إيه عادي يعني لو سمعت, لا ماما مش عادي, لا لا ماما مش عادي أبدا أبدا. فكتير هيك قصص بتصير يعني مهضومة مثل ما بيقولوا, وأكيد مكملين مع بعضنا بأنرزي, خليكم معي على السمع وبانتظار رسائلكم كمان, خبروني شو عندكم قصص, أي حدا حابب يشارك معي أكيد فيكم تبعتولي على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

لكل شخص ما بيعرف قصة أغنية ما بلاش لحماقي رح أخبركم القصة اليوم. الأغنية صارت بسبب فراق حمائي لوالده الله يرحمه. اللي صار محمد حمائي كان بزفاف قريبته بنت خاله كان بالزفاف, وكان بيوم محمد حمائي عم يغني بس معدته بتوجعه شوي. فلما خلص الفرح وكان والده طبعا بالفرح, لما خلص الفرح فوالده شال قطعة سكاكر يعني قطعة بومبون شالها وعطاها لحمائي قال له هاي عشان الصوت الحلو يترطب, هاي عطيتك ياها كرمال هيك تتحلى بعد الغناء ورغم انك تعبان. وبيومها قال محمد حمائي انه استغرب لما هو ودع والده وكل واحد رايح على بيته والده حضنه, يعني هو استغرب انه بالعادة ما بيحضنوا بعض انه باي باي خلاص انتهينا السلام عليكم. فبيومها والده حضنه وخلص وراحوا. لما رجع حمائي على البيت قال أنا ولا مرة لما بكون مع والدي لما برجع على البيت والدي بيرجع بيتصل يطمن علي. فبيومها اتصل فيني والدي الساعة 9 المساء عم يقلي طمني عليك أنت منيح؟ قال له أنا الحمد لله بخير ورح نام. صحي للأسف تاني يوم محمد حمائي الساعة 9 الصبح على خبر وفاة والده, وهون كانت الصدمة. فمحمد حمائي كان عنده كلمات الأغنية بس ما كان عنده اللحن, فاشتغل على الأغنية أكيد مع ملحن وشاعر حتى يعيشوا اللحظة. فقالوا له أنت هلأ عم بتمر بأزمة نفسية وكان مش قادر يغني, فخلينا نترجم المشاعر اللي أنت حسيتها بآخر كم ساعة مع والدك بهاي الأغنية. فمحمد حمائي بيقول ما بلاش تغيب عني تاني, وحتى بيقول مش كنت تقولي أني ده الحضن الأخير. ما هو لو كل حدا فينا بيعرف أنه هاد هو الحضن الأخير لشخص رح نودعه أكيد رح يكون حضن أقوى وأقرب, ونفكر بكل كلمة حنقولها, منفكر قدي الوداع حيكون أقوى قدي حيكون في قوة. بس سبحان الله فعلا الحياة ضحكت علينا وأخذتنا وجابتنا, بس الفراق واللقاء ما كانوا بعمرهم بإيدينا. وهي هي حال الدنيا. ماني حابة أعملكم دراما بس هي الأغنية فعلا من أحب الأغاني هيك على قلوبنا للفنان محمد حمائي, ولأن قصته فعلا حقيقية وفعلا فيها رسالة قوية حبيت خبركم هاي القصة. حضنوا اللي بتحبوهم, استمتعوا معهم, يعني بعيد الشر بس اعتبروا هاي لو كانت آخر لحظة كيف رح تتصرفوا معهم؟ لو كانت هاي آخر كلمة حتقولوا لهم ياها شو حتقولوا؟ لو كان آخر تليفون حتحكوا معهم شو حتقولوا؟ ما تخلوا آخر لحظة تخليكم ما تستمتعوا فيها, استمتعوا مع اللي بتحبوهم, قولوا اللي بقلوبكم, عبروا اللي جواتكم, ضموهم لو قادرين واستمتعوا معهم بكل لحظة.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورثت ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بن غاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق

0: باللينك الماضي خبرتكم عن أغنية محمد حمائي ما بلاش وعن قصة الأغنية، أكيد رح تنزل بعد شوي ستوري لكل حدا ما شافها، بتشوفوها بعد شوي على إنستغرام العربية 99. وسألتكم لو عندكم آخر لحظة لتودعوا شخص وأنتوا بتعرفوا أنه هو هيكون الحضن الأخير، شو ممكن تخبروا هذا الشخص؟ رح يشاركنا بالموضوع إلهام. مساء الخير إلهام.
1: مساء النور، كيفك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك يا إلهام؟
1: والله الحمد لله، نحمد ربنا.
0: الحمد لله. أول شيء بتمنى لك هيك ويك أنت حلو.
1: تسلمي، وأنت كمان.
0: تسلمي يا رب. إلهام خبريني، لو عندك شخص معين بدك تقولي له آخر كلمة، مين هو وشو بتخبري؟
1: بصي، هما في شخصين في حياتي، أهم شخصين في حياتي هما أمي وأبويا.
0: الله يخلي لك ياهن يا رب.
1: آمين يا رب، وخلي كل الناس أبوهم وأمهم، دول أهم شخصين في حياتي. لو أنا أكثر حضن هقول لهم هما الاثنين، ما تسيبونيش
0: يا الله.
1: أنا بقوى بيهم ودعاهم، هو اللي مساعدني في حياتي، في شغلي، في عيلتي، في كل حاجة.
0: يا الله،
1: فبقول لهم والنبي ما تسيبوني، خليكوا جنبي، لأني أنا بجد بقوى بيهم. يعني لو هما مش موجودين ما عرفش أنا هيحصل لي إيه. وربنا يخلي كل أب وأم لأولادهم يا رب، وما يحرمهمش منهم يا رب.
0: اللهم آمين. وأكيد يرحم جميع الموتى لأي حدا خسر أهله يا رب، هيك ويعوضهم هيك بجنان النعيم. حبيبي يعني تصدقي هيك كلامك عن جد هيك أشعر بدني، يعني الله يخلي لك ياهم يا رب وما يحرمك منهم
1: يا رب. يا رب.
0: آمين آمين، ويخلي لك عائلتك. أنت متزوجة إلهام؟
1: أيه متزوجة، وعندي بنت صغيرة.
0: ما شاء الله، قد ايه عمرها بنتك؟
1: سنة وست شهور.
0: ها حبيبتي بيبي لسه، الله يخلي لك ياها يا رب حبيبتي.
1: تسلمين يا
0: حبيبتي يا إلهام، والله هيك ما يحرمك من حدا، وأي حدا عم يسمعنا أكيد الله يخلي له أحبابه.
1: عايز أقول حاجة بس صغننة كده.
0: تفضلي.
1: الله يخليكم، الله يخليكم. لو أنتوا بجد عايزين تقولوا كلمة لأي حد، عايزين حضن، عايزين أي حاجة، قولوها قبل ما نودع الشخص ده، لأنه بجد ما نعرفش، الدنيا بقت بتخطف.
0: أي والله،
1: ما نعرفش النهاردة بكرة مبارح، ما نعرفش. بس قولوا لهم اللي في قلبكم، احضنوهم، طبطبوا عليهم، ما على سلمة تندموش بعدين. بس
0: صح، عن جد رسالة جدا جدا يعني مهمة فعلا إلهام. فعلا شكرا كتير لك، والله استغلوا أي لحظة، لأن فعلا هيك للأسف العمر مثل ما بيقولوا لحظة بيروح هيك الشخص للأسف بيوم وليلة، وكلنا على هالطريق. بس فعلا الواحد هيك يستمتع بالناس اللي حواليه، يخبرهم قدي بيحبهم، يضمهم قد ما بيقدر، لأن هيك فعلا الحياة قصيرة مثل ما بيقولوا.
1: بالضبط، صح.
0: حبيبتي إلهام شكرا كتير لك، بتشكرك كتير على مشاركتك، وبتمنى لك يوم حلو. شكرا كتير لك
1: إن شاء الله.
0: يا هلا هلا، باي باي باي باي. مكملين أكيد مع بعضنا بأنرزي بالساعة اللي جاية.

0: انتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا دد من روح وعلى بعد نروح.
1: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
2: هيدا حكينا هيدا حكينا.
1: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
2: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
1: شكلك تستحي.
3: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا ارينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقياده المايسترو وليد فايت وبرعايه العربيه 99. احجز تذكرتك الان عبر بلاتينم ليست او كوكاكولا ارينا ونشوف اذا صوتك في السياره احلى ولا مع الاف الناس في الحفل.
4: النداء الاخير، ايام قليله تفصلك عن حجز مكانك في نادي اعمال ام بي ان في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
6: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
7: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
8: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
9: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
7: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي.

تان أوكلوك. مسابقتنا اليومية تان أوكلوك اليوم وصلت لآخر يوم من المسابقة. اليوم رح يربح معنا الرابح, أكيد حيكون هدية جدا مميزة اللي هي جيفت هامبر من تان أوكلوك, فيها رح يكون التان أويل بادي سكراب بيتش باك والفان. يعني هدية جدا مميزة, الواحد قبل ما يروح على البحر بيعمل البادي سكراب, بعدين بيحط التانينج أويل, وحتى يروح مع هالأغراض لازم يكون معه البيتش باك حيحط فيهم الأغراض والفان أكيد في حال كان حر شوي. البراند طبيعية بالكامل, ما فيها أي مواد كيماوية أو شيء, طبيعية بالكامل ومصنوعة بالإمارات. تأسست على إيد الصيدلانية فاطمة سكوتي في مستحضرات تجميل, بتركز على المكونات الطبيعية والعناية بالبشرة, وأكيد من أكثر العلامات مبيعا فعلا في مجال التسمير بالإمارات. بدأت القصة من احتياج شخصي, فاطمة حست أنه حابة تعمل شيء بما أنها صيدلانية وبتفهم بالمواد, قررت تعمل خلطة لإلها لحتى تعمل برونزاج لحتى تاخذ تانينج لون حلو. فلما لقيت نتيجه حلوه صاروا اصدقائها يقولوا لها انه ليه ما بتعمليها براند, يعني نشتري كلنا من

هيك, لأن بصراحة لما جربوا من عندها حبوا اللون قدي عم يطلع حلو وقدي عم ياخد سرعة بتغيير لون البشرة لحتى ياخد التانينج الحلو. ففعلا اشتغلت على البراندينج تبعها وعملت البراند اللي هو تان أوكلوك, وما شاء الله صار من أهم المبيعات بالإمارات في مجال التسمير. لا أي حدا حابب يشترك معنا اليوم رح سهل الموضوع عليكم كتير كتير كتير. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي أسماءكم الثنائية مع تان أوكلوك على 404, بس ابعتوا لي وين حتروحوا بالويك أنت, يعني إذا حتروحوا على البحر على أي بحر بتروحوا, عطونا هيك على أي مسبح بتروحوا, عطونا هيك ناخذ أفكار من بعض وين ممكن تروحوا تستخدموا تان أوكلوك. هيك خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages لما حتاخدوا الباج من تان أوكلوك حتروحوا تعملوا برونزاج, على أي بحر حتروحوا أو على أي مسبح أو على أي أوتيل لحتى تعملوا برونزاج. ومكملين أكيد مع بعضنا بإنرجي.

صبايا وشباب، أي حدا بيحب يروح يعمل برونزاج يعمل تانينج، اليوم جائزتنا جدا مميزة مع تان أوكلوك، لأن حتربحوا معنا البادي سكراب، التانينج أويل، الباك تبع تان أوكلوك والفان أكيد، لحتى في حال شوبتوا. لأي حدا حابب يربح معنا هي التان أوكلوك الباك مع الأشياء المهمة لحتى تعملوا تانينج، كل اللي عليكم تبعتوا لي تان أوكلوك وين حابين تروحوا تعملوا برونزاج. يعني في حال أنتوا أي بحر بتحبوا تروحوا عليه بالإمارات، أي أوتيل بتحبوا تروحوا عليه بالإمارات، أي مسبح، خبروني مع تان أوكلوك وأسمائكم ثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages لحتى نشوف بنهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا. يعني اليوم ما في أسهل من هيك، قلت ويك أند وما رح صعبها عليكم. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي وين حابين تروحوا لما هتاخدوا التان أوكلوك، وين حابين تروحوا تعملوا التانينج أو البرونزاج على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحق تور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.

يعني شو هالرسائل الحلوة هلأ؟ أكيد أكيد كل الرسائل برافو هيك عم تبعتوا لي مناطق حلوة بالإمارات لأي حدا حابب يروح على أي شاطئ لحتى يستمتع مع تان أوكلوك أو حتى المسابح والأوتيلات اللي عم تبعتوا لي إياها. فعلا أعطيتوني هيك أفكار للويك إندز اللي جاي يعني بصراحة إذا حابب يروح. لأن كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي على أي شاطئ حابين تروحوا أو على أي أوتيل أو مسبح لحتى يكون عندكم فرصة الربح مع تان أوكلوك. حتربحوا أكيد الجيفت هامبيريا اللي هي حيكون فيها التان أوكلوك التانينج أويل وحيكون فيها السكراب والشنطة تبع تان أوكلوك وأكيد حيكون الفان في حالك شعرتوا بالحر وأنتوا عم تعملوا برونزاج. أكيد خلينا أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني. بس أول رسالة رح أقراها بصراحة شوفوا يعني حلوة الواسطة ها حلو الواحد يلعب على الوتر الحساس. شهيرة بعتي يسعد مساكي أحلى ياسمين أنا وين ما أنت بتروحي بروح معك يعني إذا أنا ربحت بروح أنا وياك لك الله عليكي الله عليكي يعني شو هاد يا شهيرة لك شو هاد يا شهي أنا اللي بدي روح معك مش أنت اللي بدك تروحي معي أنا اللي بدي روح معك يا ستي إن شاء الله يخدارك الكمبيوتر بروح معك وبتاخدي اللي بتحبيه أكيد. أما خليني شوف هيك شوفي والله أعطيتوني أسماء أوتيلات أمل خليل بعتي كمان حابة تشارك أنا حابة أقول أسماء الأوتيلات بس صعب أقول كلهم بس أنا حبيت عم تعطونا هيك أفكار حلوة لحتى نتشارك. أما حقول مين كمان في عندي بسمة كمان بعتي أسماء كمان محلات حلوة الواحد يروح يسبح فيهم. محمد الخطيب بعت تان أوكلوك. محمد بدي تبعت وين ممكن تروح مع تان أوكلوك لما حتروح على أي بحر على أي مكان لحتى تروح أو مسبح أو أوتيل لحتى تروح تتشم وتأخذ لون حلو. أما في كتير بعتين لي على فكرة بحر الممزر الجديد أنا مالي رايحت له بحر الممزر الجديد حتى علي ترابلتي كذا رسالة وصلتني على بحر الممزر الجديد شكله كتير حلو والله ناوي أروح عليه إن شاء الله. في كمان سانسيت بيتش عم بيبعت لي كمان ها محمد خطيب رجع بعت سانسيت بيتش. سعديات خالد بحشاش باعت في بحر السعديات في أبوظبي والله بحر السعديات كمان في أبوظبي خطير واحد عن جد بالإمارات بيحتار على أي بحر يروح بدبي ولا بأبوظبي ولا بعجمان ولا راس الخيمة فعلا كلها شواطئ بتاخد العقل وبتجنن لحتى هيك الواحد يروح يستمتع. شهيرة يسعد لي قلبك والله صحبتك بتجنن وأنا اللي بكون في قمة سعادتي لما أكون معك حبيبتي شهيرة بالعكس أنا إلي الشرف وأنا اللي بحبكم كتير وأنتوا صرتوا هيك عائلتي الصغيرة يلي هيك عم نبنيها مع بعض بفريق إنرزي يعني هيك عم نعمل عائلة فانزات مع بعض وأصدقاء وأهل والله أنا بحبكم من قلبي وكتير بنبسط على رسائلكم. أكيد مكملين مع بعض. هند بعتي لومي بيتش أم القيوين عشان في بحر وبول الأولاد بينبسطوا كتير والله حلو كمان هذا لومي بيتش أنا ما رحت له بس شكله حلو طالما مع الأولاد وهيك. لا أنتوا زبطوا لي ويك أنت من هون لست شهور يعني أنا أموري تمام. هو فعلا ما شاء الله بالإمارات الحمد لله الواحد بيحتار وين يروح من كتر الأماكن الحلوة وفعلا الحمد لله على نعمة الإمارات. مكملين مع بعض بتان أوكلوك أي حدا حابب يشارك كل اللي عليكم تبعتوا لي تان أوكلوك وعلى أي بحر أو مسبح أو أوتيل حابين تروحوا لحتى تعملوا تانينج مع تان أوكلوك لحتى تربحوا الجائزة. بعتوا لي الرسائل على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالك بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: Welcome to the future.
3: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 9.

0: صار وقت لحتى نعلن اسم الرابح معنا مع تان أكلوك لحتى نشوف مين حيربح معنا لليوم. أول شيء بدي أتشكر كل العالم اللي بعتوا رسائل كتير لكل العالم اللي شاركوا. بس الكمبيوتر لازم يختار شخص واحد والكمبيوتر اختار. الكمبيوتر اختار وصار وقت إني أعلن اسم الرابح. بدي أقول ألف ألف ألف مبروك للشخص اللي باعت إنه حابب لما حياخد الباك تبع تان أوكلوك يروح يعمل تانينج بشاطئ سانسيت بيتش. بدنا نقول ألف مبروك لمحمد الخطيب. ألف مبروك يا محمد. ألف ألف مبروك يا محمد. أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلم جائزتك. ولأي حدا ما فاز معنا اليوم بتعرفوا دائما في عنا جوائز جدا مميزة مع العربية 99 كرمال ما تزعلوا. بس مكملين مع بعضنا بالساعة الأخيرة لأن رح يكون عنا جائزة جدا مميزة أكيد مع سييلا بيوتي كمان بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. سييلا بيوتي حتكون جائزة جدا مميزة. حيكون باكج أكيد ميك اب لحتى تفوزوا معنا. كل اللي عليكم تعملوا تسمعوني بالساعة اللي جاي وحتى الشباب فيكم تشاركوا. لو ربحتوا ممكن تهدوها لزوجاتكم أو والدتك أختك أي حدا مقرب منك هيك صبية مهضومة حلوة تهديها الميك اب أكيد. اسمعوني بالساعة الأخيرة لأن رح خبركم أكثر عن سييلا بيوتي.
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

ادفعوا رسومكم الدراسية عبر سكيبلي وتابعوا at سكيبلي آب على إنستغرام، وقد تكونوا واحدا من 25 فائزا محظوظا مع خطة دفع مرنة ب 0% فائدة مع بطاقة راك باك الائتمانية. تطبق الشروط، حملوا سكيبلي اليوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برامجنا برامجنا على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: نزلها يا رجل.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبل في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس تطبق

سيلا بيوتي. صار وقت سيلا بيوتي. لأي حدا حابب يربح معنا جيفت هامبر من سيلا بيوتي، رح يكون فيها وينجت آيلاينر، برونزا برونزر، ثلاثة ليكويد ليبستيك، ماسكارا جلوس، برو فيكس ماسكارا وليب بالم. رح يكونوا تقريبا بحوالي 600 درهم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. كل اللي عليكم تعملوه أكيد لحتى تشاركوا بسيلا بيوتي، بدي تبعتولي مثل مبارح، مثل مبارح اللي سمعني مبارح بيعرف شو هو المثل يلي بتستخدموه فيما يخص الميكاب. يعني أنا خبرتكم مثال مبارح، لولا السلمكي لكانت الحالة بتبكي، يعني لولا الميكاب لكان الوضع دمار، هو هذا الترجمة لإله، لولا السلمكي لكانت الحالة بتبكي. أعطوني هيك أمثال على القافية مهضومة، قصص هيك أنتوا اخترعتوها، قصص سمعتوا فيها، أمثال مهضومة فيما يخص الميكاب. اوكي بعتوا لي اياهم شباب وصبايا على 404 او على ARM Play مع اسماءكم الثنائيه لحتى نشوف بنهايه الساعه مين حيربح معنا من سيلا بيوتي. سيلا بيوتي هي علامه تجاريه متخصصه في مستحضرات التجميل، بدات من دبي واسستها سالي الزين عام 2020. بتقدم رؤيه العلامه على ابراز الجمال الطبيعي بدلا من انها تغيره، بتركز على تقديم مستحضرات مكياج سهله الاستخدام وعمليه لحتى تساعد كل امراه يكون عندها هي الثقة لما بتحط الميكاب بشكل يومي. بتصنع المنتجات كلها بإيطاليا تحديدا بما يضمن جودة عالية بالتركيبات ومعايير الإنتاج. صممت العلامة للمرأة الحقيقية لتكون قريبة منها وعصرية في متناول الجميع، وأكيد مع المرأة الإماراتية رح تكون الجائزة مميزة مع سيلا بيوتي. شاركوني أمثال، مثلا لولا السلمكي لكانت الحالة بتبكي، هاي مثال. أعطوني أمثال فيما يخص الميكاب شباب وصبايا مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARN Play لحتى نشوف بنهاية الساعة مين رح يربح معنا من سيلا بيوتي.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم على موعد مع جمهورها في كوكاكولا أرينا يوم 2 أكتوبر 2026 بصوتها اللبناني المميز وحضورها اللي حبوا الجمهور عبر الأجيال بين الإيقاعات اللبنانية الأصيلة والأغنية العربية المعاصرة. صنعت نجوى كرم مسيرة حافلة بأعمال ارتبطت بالجمهور واحتفظت بحضورها بالمشهد الموسيقي العربي وبضم رصيدها أغاني محبوبة مثل الأسمراني، يلعن البعد، هيدا حكي، خليني شوفك، ملعون، أبو العشق. كونوا على موعد مع أمسية تجمع الموسيقى والإحساس وأغاني بيعرف الجمهور كتير منيح. حجزوا تذاكركم فورا عبر بلاتينوم ليست وعيشوا حضور نجوى كرم في أمسية رح ينتظرها جمهورها، وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.

0: زلها يا رياض.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

ومكملين مع سييلا بيوتي. اليوم حيربح معنا شخص من سييلا بيوتي، البراند اللي انصنعت بإيطاليا وبدأت البراند تبعيتها بالإمارات سنة 2020. خلينا هيك خبركم أكتر عن براند سييلا بيوتي، معلومات أكتر عن سييلا بيوتي شو حتربحوا. حتربحوا جيفت هامبر فيها وينجت آيلاينر، برونزا برونزر، 3 ليكويد ليبستيك، مسكارا جلوس، برو فيكس مسكارا، وليب بالم. حلو، هدول الأشياء كلهم تقريبا بما يعادل 600 درهم إماراتي. البراند بتركز على تقديم مستحضرات مكياج سهلة الاستخدام وعملية لكل امرأة، وتحديدا بمناسبة يوم المرأة الإماراتية يلي أطلقت هاي البراند اسمها سالي زين، أطلقتها سنة 2020. سؤالي كان لكم، طلبت منكم انكم لحتى تشاركوا بالمسابقة ويدخل اسمكم بالسحب، كل اللي عليكم تعطوني هيك امثال فيما يخص الميك اب، مثل مثلا لولا السلمكي لكانت الحالة بتبكي، يعني لولا الميك اب لكان الوضع دمار. رح اقرا بعض الرسائل اللي وصلتني. نهلة بتقول لبس البوصة تبقى عروسة، لينا بتقول زين المكنسة تبقى ست النسا، ريم لبس البوصة تبقى عروسة، كمان ريم صالح لبس البوس بعتها كذا مرة. أما راما لولا المكياج لكان الوجه عجاج. الله الله، ثواني راما هاي العربية 99 هاي يا راما. هدى الحلو حلو لو فاق من النوم، والبشع بشع لو غسل بصابون. الله عليك يا هدى، حلو حلو. رقمه آخرته 796، لولا أبو مكي لكان حال البنات ببكي. داليا، ها داليا الجبالي. أما سارة أسعد لبس العود بجود، لولا الحمرة ما عرفنا وين الضحكة. الله الله الله، والله يعني الرسائل فعلا أمثال جدا جدا قوية وحلوة، وأنا هيك حابة هيك أعطيكم تحية على الأمثال الحلوة. والله إبداع إبداع إبداع، في كتير رسائل، يا ريت فيني أقرأ كل الرسائل، بس حبيت الرسائل اللي وصلتني. المهم خلونا نشوف مين حيربح معنا، بس باللينك اللي جاي مكملين مع بعض. بعتولي هيك أمثال مهضومة مع أسماءكم الثنائية على 404. شباب وصبايا فيكم تشاركوا، الشباب لو ربحتوا فيكم تهدوها لزوجتك، خطيبتك، أمك، أختك، أي حدا من العائلة عزيز وغالي عليك. ممكن تكون زميلتك بالعمل يا أخي بتساعدك دائما، إلا هاي ربحتها من العربية 99 حبيت أهديك إياها، والله بتلاقيها قد الدنيا وحتساعدك دائما. فأكيد مكملين مع بعض مع سييلا بيوتي. بعتولي أمثال لحتى نشوف باللينك اللي جاي مين رح يربح معنا.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحب تور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
0: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

قبل بقى أعلن اسم الرابح مع سيالا بيوتي رح خبركم أول شغلة إنه أنا نزلت ريل على إنستغرام العربية، فيكم تشوفوا الريل نزل على إنستغرام العربية، حكيت فيه عن الآيفون الجديد. عن جد بدي رأيكم بالريل بصراحة، ها ما بدي هيك لف ودوران، بدي الجواب الحقيقي ومش الدبلوماسي. بعتولي اكتبولي على كومنتس على إنستغرام العربية 99، الريل نزل فيه ما يخص الآيفون، وحتشوفوا كمان ستوريز على إنستغرام العربية 99. حكيت قصة أغنية ما بلاش، حكيتها على الهواء ونزلتها ستوري. اللي ما سمع قصة الأغنية فيكم تشوفوا على الستوري على إنستغرام العربية 99 لحتى أعرف مين عم يتابعني. خليني أشوفكم بالكومنت. المهم خلينا نشوف مين بعت لنا أكثر رسائل على موضوع سيلا بيوتي. رندا تيش بتقول من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله، وبتقول لولا الروج معرفنا وين البوز. أما نور يوسف برايمر قبل المكياج خير من إصلاحه آخر الليل. أما تمارا بتقول هي حلوة من الأساس بس المكياج عارف كيف يطلع الحلو اللي فيها. الله عليكي. شهيرة بعتي شي كتير طويل بس رح أقرأك مختصر. نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب، ودنا بالكلب أعوج لو علقوه بقالب. الله عليكي. يقال عن الشخص اللي ما بتتغير عاداته السيئة. صح شهيرة جمال. وكمان قالت ستي البيت اللي ما فيه ضحكة ما بيدخله، اللي فيه ضحكة ما بيدخله البرد. الله عليكي. أما ساندرا الشرنة شرنة لو حطيت مكياج وحنة. الله عليك ساندرا موتيني. مازن يا مزقة وشك بالألوان نقطة مية وتفضح اللي كان. الله عليك الله عليك يا مازن. والله عندي أنا هيك يعني أشياء قوي، مستمعين أقوياء. أما محمد بيقول مكياج بيختفي والمراية بتبين. سحر خالد العزاوي. أنس أجا يكحلها عماهم. خلينا هلا نشوف، خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار، مين اختار الكمبيوتر. تنترارارم. الكمبيوتر اختار، فعلا اختار. اللي رح يربح معنا مع سيلا بيوتي عدة الميك اب يلي بقيمة تقريبا 600 درهم. بدنا نقول اول شيء الرساله الشرنه شرنه لو حطيت مكياج وحنه، بدنا نقول الف الف مبروك لساندرا عوده. ساندرا عودة إن شاء الله ألف ألف مبروك. أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي الجائزة، وأكيد دائما في عنا جوائز جدا مميزة مع العربية 99. بكرة رح أكون مع المستمعين لأن رح نتعشى كلنا مع بعض. بكرة رح أكون معهم بجبل علي، رح نستمتع كلنا مع بعض بعشاء جدا مميز، وحنشوف بكرة مين حيربح 10,000 درهم كاش. المستمعين اللي طالعين معي بكرة خبروني مين رح يكون معنا بكرة من مستمعي إذاعة العربية 99. هاي أولا. ثانيا ما تنسوا تشوفوا الريل على إنستغرام العربية 99 وتشاركوني برأيكم فيما يخص موضوع الآيفون. ونزلت ستوري قصة محمد حمائي أغنية ما بلاش، فعلا قصة جدا مؤثرة لازم تسمعوا القصة فعلا. لهيك الواحد دائما يضم اللي بيحبه ويعبر عن حبه للشخص اللي بيحبه طبعا. وبالأخير حابة أقولكم هابي ويكند. زميلي وائل رح يكون معكم الساعة 5 بفري واي، وأنا بشوفكم بحلقة جديدة يوم الاثنين بأنرجي. بحبكم كتير.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على GISEC.AE.
2: لا

ومرة تانية بنقول مساء الخير والفل على كل الفريوال اللي بيسمعوني دلوقتي على الطريق. أهلا بكم معايا في يوم جديد، وهو مش يوم عادي، هو النهاردة هو ختام الأسبوع وبداية الويك إند. إن شاء الله هنكون فيه مع بعض من الساعة 5 والحد الساعة 8، وزي ما تعودنا على مدار الثلاث ساعات دول بنتواصل مع بعض عن طريق الأسم أسز 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب. نطلع فاصل سريع ونرجع على طول نبدأ مع بعض

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: من ضمن السبونسرز الموجودين معانا في كامبين باك تو سكول طبعا سكتشرز. سكتشرز اكيد غني عن التعريف، ولكن عايز اقول لكم ان سكتشرز السنه دي هتساعد الاطفال ان هم يروحوا على المدرسه بافضل اطلاله. دلوقتي ممكن تشتروا حذائين مقابل 399 درهم وتحصلوا كمان على مجموعه مستلزمات مدرسيه مجانيه. مش بس كده، يعني مش بس الموضوع خاص بالاطفال او ولادنا، كمان سكتشرز ما نسيتش الكبار او الاهالي. دلوقتي بالنسبة للكبار ممكن تشتروا اي حذائين مقابل 599 درهم. خدوا بالكم لازم تلحقوا بسرعة لان العرض لفترة محدودة. كمان من ضمن السبونسرز الموجودين معانا في كامبين باك تو سكول حاجة مهمة جدا بقى، موضوع المصاريف. لنا هنا وقفة، فسكيبلي يعني هو الرائد في الحكاية دي اللي بيسهل علينا الدنيا بشكل كبير قوي. سكيبلي هو التطبيق الرائد في الإمارات العربية المتحدة لدفع الرسوم الدراسية بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني. الموضوع سهل قوي، ممكن عن طريق سكيبلي تدفعوا الرسوم الدراسية بسهولة جدا من أول كيجي لحد الجامعة. كمان كل الناس اللي معاها بطاقات ائتمان من بنك رأس الخيمة الوطني ممكن تحول مدفوعات الرسوم الدراسية المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو حتى رسوم للمعالجة اللي هو بيحطوها بعض البنوك تحت كلمة processing fees. مفيش الكلام ده في بنك رأس الخيمة الوطني. كمان من خلال الابليكيشن الخاص بسكيبلي ممكن تعملوا إدارة للمدفوعات الخاصة بالرسوم الدراسية بكل سهولة وأمان. حملوا دلوقتي ابليكيشن سكيبلي وخلوا دفع الرسوم الدراسية أسهل مع بداية العام الدراسي الجديد.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر. نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا، وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

الشوبينج كلنا بنحب الشوبينج، ولكن ما بنحبش الزحمة. فدلوقتي مع ميزة حلوة جدا وابليكيشن حلو جدا ممكن تستمتعوا بكل متعة الشوبينج من غير زحمة. تعملوا شوبينج كامل، بما اننا في كامبين دلوقتي باك تو سكول، فممكن تعملوا تسوق بشكل كامل لكل المستلزمات اللي انتوا عايزينها عشان المدارس من غير زحمة ومن غير اي حاجة خالص، وتلاقوا كل الكولكشن اللي انتوا ممكن تحتاجوه انتوا وابنائكم عشان السنة الدراسية الجديدة. كل ده عن طريق ابليكيشن اسمه انستا شوب. طبعا ناس كتيرة جدا عارفة الانستا شوب، ولكن خليني اوضح لكم اكتر ايه هو انستا شوب. انستا شوب نقدر نقول هو ستور متنقل معك عن طريق الابليكيشن وعن طريق التليفون. ممكن تطلبه مباشرة من اي متجر من المتاجر المشاركة في الابليكيشن اللي انتوا عايزينه ويوصل لحد باب البيت. عايز اقول لكم الموضوع بيوصل لحد الزي المدرسي نفسه، ممكن تطلبوه من الابليكيشن ويوصل لحد الباب عندكم. تطبيق انستا شوب تجربة حلوة جدا ومريحة وسلسة، وفي خدمة توصيل ما عندكوش اي مشاكل خالص. كمان غير الحاجات دي كلها في مستلزمات خاصة بالصحة والصيدلة، فمثلا عايزين تجيبوا فيتامينز لولادكم، عايزين لقدر الله مثلا اسعافات اولية او حاجة، او حتى منتجات العناية اليومية هتلاقوها موجودة من افضل الصيدليات متاحة على انستا شوب. كمان عندهم ميزة حلوة قوي، موضوع سرعة التوصيل. يعني ايا كان اللي انتوا عايزينه التوصيل من 30 ل 60 دقيقة فقط لا غير. ادخلوا دلوقتي وحملوا الابليكيشن علشان تستمتعوا بكل المزايا دي من انستا شوب.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورثت ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاني البعد ينعاني الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: من ضمن الاسبونسرز الموجودين معانا في كامبين باك تو سكول السنة دي هي دبي الجنوب أو دبي ساوث. طبعا دبي الجنوب عايز أقول لكم إن هي مدينة متكاملة ليها موقع استراتيجي مهم جدا، لأن هي قريبة من مطار المكتوم الدولي وبتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، بالإضافة إن هي بتوفر فرص حلوة جدا استثمارية متنوعة وخدمات متطورة وكلها في مكان واحد. دبي الجنوب فيها شركات رائدة في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وكمان بتدعم نمو أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي. الميزة كمان فيها أن هي بتوفر للشركات نقدر نقول بيئة مثالية عشان تتميز بكفاءة العمليات وسهولة الوصول لكل الأسواق العالمية، بالإضافة لخدمات وحلول متطورة. مهم جدا أن أنتوا تختاروا الموقع المثالي لأعمالكم، عشان كده بنقول لكم دبي الجنوب هي الحل. استفيدوا كمان من مزايا المنطقة الحرة اللي بتتيح ملكية بنسبة 100%، بالإضافة لحلول مكتبية مرنة وفرصة تأجير متنوعة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: أبزلها يا رجل.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبل في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
2: دبي الجنوب مدينة مطار بتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وبتوفر كمان فرص استثمارية متنوعة وخدمات متكاملة، كل ده تحت سقف واحد. عشان تعرفوا أكتر ادخلوا دلوقتي على الموقع الإلكتروني dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

وصلنا مع بعض دلوقتي لسه ساعتنا التانية ومكملين فري واي يا شباب على هواء 99 العربية. والساعة دي من أول الأسبوع تعودنا فيها بيكون في مسابقة شمس الأغنية اللبنانية وحفلتها اللي هتكون إن شاء الله يوم 2 أكتوبر. طبعا بنتكلم عن الفنانة الكبيرة نجوى كرم. النهاردة على سيرة الكرم يعني بما أنه آخر الأسبوع وويك إند وكده وحاجات لطيفة كتير, فالنهاردة أنا عايز أديكم فسحة. كل المطلوب منكم تبعتولي نجوى كرم مع أسماءكم الثنائية على 4004 أو من خلال الأبليكيشن. كل الناس اللي هتبعت نجوى كرم النهاردة مع أسماءها الثنائية هتدخل معايا السحب على التذكرتين الموجودين معايا النهاردة. يلا بينا.

قربنا جدا جدا من يوم 19 سبتمبر. ليه 19 سبتمبر؟ عشان 19 سبتمبر هيكون معاكم مع ليلة مميزة جدا من الأمسيات الحلوة اللي بيكون الراعي الإعلامي ليها العربية 99. بكلمكم على ليلة في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. زي ما قلت لكم يوم 19 سبتمبر هتجمع ما بين الصوت العربي الأصيل اللي كمان بيعمل أغاني دمها خفيف وترندي، بالإضافة للفريق الثلاثي اللي دايما معودنا على الموسيقى اللي ممزوجة بالإيقاعات الإلكترونية الحديثة. بكلمكم على حفلة وليلة بتجمع ما بين أحمد سعد وديسكو مصر. الحقوا علشان اللي فاضل من التذاكر قليل جدا جدا جدا عشان تحضروا الأمسية المميزة دي. الحفلة دي أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي ليها العربية 99.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن

0: على cinemarsvp.com.
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
5: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة، وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
6: لو بتدوروا على وقت أطول للعب بسعر أفضل، عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي هتدي أطفالكم دخول غير محدود لمنطقة الألعاب طول الشهر، وكل ده مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من اللعب والمرح طوال الشهر. زوروا فان سيتي اليوم.

لو الإعلام والسوشيال ميديا أو البودكاست وصناعة المحتوى جزء من عالمكم، حطوا التاريخ ده كويس جدا في الكالندر عندكم، من يوم 15 ليوم 17 سبتمبر. في التاريخ ده دبي هتستضيف قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. السنة دي طبعا القمة مختلفة، لأن أول مرة هيكون في أكتر من 7 منتديات إعلامية متخصصة بتجتمع تحت مظلة واحدة، وهتجمع طبعا أهم الأسماء ورواد المشهد الإعلامي وصناعة المحتوى. سجلوا حضوركم وما تفوتوش الفرصة عن طريق الموقع dpc.org.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

0: أبزلها يا رجل.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: خليني أسألكم سؤال واضح ومباشر وصريح، حد عنده استعداد يكسب عربية يوم الأربع؟ يوم الأربع اللي جاي علينا ده على طول على طول على طول، يعني بصوا ما فيهاش هزار، والله ما بهزر، أي واحد فيكم دلوقتي بجد ممكن يكسب عربية يوم الأربع ده بعد يومين بالظبط. إزاي؟ أنا أقول لكم إزاي. الموضوع متطلب منك إنك تحضر، الموضوع مش مطلوب منك أو منك أكتر من إن أنتوا تتواجدوا وتعملوا تيست درايف لسيارة ليباس الجديدة في الشوروم في ديرة. أنا هكون موجود هناك يوم الأربع، فري واي كله هيطلع من هناك يوميها من الساعة 5 لحد الساعة 8 الميعاد العادي بتاع فري واي، ولكن هطلعوا من الشوروم الخاص بليباس الجديدة في منطقة ديرة. يبقى مرة تانية، الميعاد هو يوم الأربع 9 سبتمبر، فضلوا نفسكم خالص من الساعة 5 للساعة 8. المطلوب ان انتوا تيجوا تعملوا تيست درايف، كل تيست درايف هتعملوه هيديكم 5 فرص لدخول السحب يا شباب. يعني عادة الاشتراك بيديلكم فرصة، لا، الاشتراك عن طريق انك تعمل تيست درايف بس، انت كده اشتركت بدل المرة 5، جيت انت والمدام، انت مرة وهي مرة، يبقى كده اشتركتوا 10 مرات، حد من الولاد مطلع رخصة قيادة، يا سلام ويا سلام، يبقى ايه 15 مرة، زي بقى عدوا بقى على هذا الاساس براحتكم زي ما انتوا عايزين. فبجد هيكون فرصة حلوة جدا تتعرفوا على السيارة وتشوفوا السيارات الجديدة من سيارات ليباس. وزي ما قلت لكم المكان هو صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، ومعادنا يوم الأربعة 9 سبتمبر من الساعة 5 والحد الساعة 8.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمع اسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: بريس وان بليز،
3: انا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليه شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
3: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يشهد جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني في ميونخ. رئيس الدولة يلتقي طلبة الإمارات في ألمانيا. والحوثيون يستكملون سيطرتهم على منطقة باب المندب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
3: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب، وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه. طاب مساؤكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في إطار زيارة دولة يجريها سموه إلى ألمانيا، جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني، والذي عقد اليوم في مدينة ميونخ بمشاركة عدد من قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين. هذا واطلع سموه على أبرز محاور المنتدى وجلساته التي تناولت فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وألمانيا، لا سيما في مجالات الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، إلى جانب بحث فرص تطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتحويلها إلى شراكات ومشاريع نوعية ومستدامة. هذا كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة اليوم مع مسؤولي عدد من الشركات الألمانية الكبرى ورجال الأعمال، وتبادل سموه مع ممثلي الشركات ومسؤوليها الأحاديث حول إنتاج مؤسساتهم، كما استمع منهم إلى عرض حول مختلف الصناعات التي تعنى بها والأفكار والحلول والمنتجات المبتكرة التي تقدمها. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية تحدث لمركز أخبار ARN حول هذه الزيارة وأهميتها.
4: على هامش زيارة سيد صاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا، تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات. قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو، وهذا يبين أن القطاع الخاص جزء رئيسي من هذه العلاقة بين الدولتين، وهناك أيضا شراكة موجودة بين الجهات المختلفة في القطاعين الخاص بين الدولتين. طبعا تكون في تركيز كبير على قطاع الطاقة، وحكم أن العلاقة التاريخية بينه وبين ألمانيا مبنية على بشكل رئيسي على هذا القطاع، وهناك علاقة تاريخية نتكلم على استثمار كوبسترول اللي صار من إكسارجي السنة الماضية، استثمار مصدر وتوسع في فتح مشاريع الطاقة المجددة، أيضا الاستمرار في استقطاب التكنولوجيا في هذا القطاع من الجانب الألماني.
3: كما أضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في حديثه لمركز أخبار ARN،
4: هناك أيضا نقطة مهمة أريد أشير لها، توفير التكنولوجيا الألمانية في قطاع المياه والتوليد الطاقة والكهرباء، وهذا واحدة من الصفات الكبيرة اللي تم توقيع عليها. طبعا استثماراتنا استثمارات دولية عن طريق مصدر، استثمارات عن طريق القطاع الطاقة، وأيضا القطاع الغذائي اللي بدأ يدخل بقوة، قطاع لوجستي قاعدين يتوسع فيه إن شاء الله، وأيضا استقطاب الصغار ومتوسطي الشركات والمصانع الألمانية لإدارة الإمارات الاستفادة أيضا من البنية التحتية والنظام الاقتصادي الموجود معنا والسوق اللي نوفره لهذه الشركات. فالمنتدى يكمل الجهود الحكومية، يكمل توجيهات سيد صاحب سمو رئيس الدولة حفظه اللي من خلال الإعلان عن 40 استثمار بقيمة 40 مليار يورو في ألمانيا، وهذا يبين الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
3: التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا السابقة، وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بالدور المهم والمؤثر الذي قامت به ميركل لتطوير العلاقات الإماراتية الألمانية، مما أسهم في تعزيز أسس هذه العلاقات وتحقيق نقلات نوعية مهمة فيها لمصلحة الازدهار المشترك للبلدين. كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عددا من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الألمانية، وتبادل سموه مع الطلبة خلال اللقاء الأحاديث الأبوية الودية، وتعرف على مختلف تخصصاتهم ومساراتهم التعليمية. في العاصمة الألمانية برلين، أعلنت الإمارات وألمانيا عن حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا. التقرير التالي والزميلة صفاء رسل.
5: من برلين: لا توقع الاتفاقيات اليوم بالحبر فقط، بل ترسم بها خريطة جديدة لشراكة إماراتية ألمانية تمضي من الاقتصاد إلى التكنولوجيا ومن الطاقة إلى أمن المستقبل. فبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريش ميرتس المستشار الألماني، أعلنت الإمارات وألمانيا حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا تعكس انتقال العلاقة بين أبوظبي وبرلين إلى مرحلة أكثر طموحاً وعمقاً. في صدارة المشهد مجلس استثمار إماراتي ألماني وحوار استراتيجي جديد واستثمارات إماراتية إضافية بقيمة 40 مليار يورو فوق استثمارات قائمة تبلغ 34 مليارا. أرقام كبيرة، لكنها ليست مجرد أموال، بل جسور نحو صناعات متقدمة ومراكز بيانات وطاقة أكثر استدامة وسلاسل إمداد أكثر مرونة. الاتفاقيات امتدت كذلك إلى النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين والتعاون في الدفاع والأمن ومكافحة الجريمة والمساعدة القانونية والبيئية والثقافية واستضافة البيانات ونظم المعلومات، ما يمنح الشراكة بعدا شاملا يتجاوز الاقتصاد إلى الإنسان والمعرفة والاستقرار. وفي جوهر هذا المسار تؤكد الإمارات أن الشراكات المستدامة لا تبنى لليوم فقط، بل تصمم لعقود مقبلة حيث يلتقي رأس المال بالابتكار وتلتقي الرؤية الإماراتية بالدقة الصناعية الألمانية لصناعة قيمة مشتركة ونمو أكثر تنافسية. ومن برلين تفتح الإمارات وألمانيا باباً أوسع لشراكة عنوانها الاستثمار في الغد.
3: النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى أبرز أخبار العالم. استكمل الحوثيون اليوم السيطرة على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق، كما قال مصدر مسؤول. هذا وشن الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال اليمن أو من شمال اليمن هذا الأسبوع هجوما واسع النطاق ضد القوات الحكومية، محققين سلسلة مكاسب ميدانية في معارك أوقعت مئات القتلى. وقال شهود إن المسلحين الحوثيين ينتشرون في شاطئ باب المندب ولديهم مركبات عسكرية يتجولون فيها. أعلن الجيش الإسرائيلي انسحاب قواته من مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان وإعادة تموضعها في خطوط خلفية في منطقة الشقيف بعد عملية عسكرية واسعة شهدتها المنطقة في الساعات الماضية. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه سيبقي المرتفعات تحت ما وصفه بالسيطرة النارية، محذرا من أنه سيتعامل مع أي محاولة لحزب الله لإعادة الانتشار فيها. ذكر خفر السواحل الفلبيني أن فرق الإنقاذ انتشلت اليوم 30 جثة من عبارة اشتعلت فيها النيران قبالة إقليم بالاوان في غرب البلاد، مما يرفع عدد الوفيات جراء هذا الحادث إلى 35 وفاة. بهذا الخبر أصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التالتة ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، وبفكركم مكملين مسابقتنا مع حفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. وزي ما قلت لكم النهاردة عشان يعني ايه آخر الأسبوع ويك إند، فالنهاردة مسهل عليكم بزيادة وبقول لكم كل المطلوب تبعتولي نجوى كرم مع اسمكم الثنائية على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. يلا بينا.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلد. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا، وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
6: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: طيب بما ان النهاردة هو يوم 11/9 فوجب التنويه عن حاجة مهمة جدا. اولا بكرة ان شاء الله 12/9 وطبعا انتوا عارفين ده يوم ايه، ده يوم السحب على السيارة الجديدة من سيارات ليباس. هيكون فين السحب؟ هيكون في فندق حتى فورت بكرة ان شاء الله، انا هكون موجود هناك وهنحضر السحب وان شاء الله هتكون اجواء اكتر من رائعة لكل الناس اللي ربحوا معانا او حتى الناس اللي دخلت السحب ومجوش على الرحلة. ما تقلقوش لو السيارة من نصيبكم اكيد هنتواصل معاكم وده شيء مفروغ منه. بكرة ان شاء الله هيكون يوم مميز جدا، ده بالنسبة لبكرة. كمان عايز اقول لكم ان النهاردة هو اخر يوم ليا في فريوي قبل الاجازة، متتخضوش. قبل الاجازة ان شاء الله ابتداء من الاسبوع اللي جاي هيكون عندي اجازة. اجازة بقى يعني بعد اذنكم، يعني بقالي كتير قوي على الهوا فما خدتش اجازة، فهاخد اجازة ان شاء الله ابتداء من الاسبوع اللي جاي وهدنا كده شوية وبعدين نرجع ان شاء الله نكمل مع بعض فريوي. فاتمنوا لي اجازة سعيدة ان شاء الله ونرجع نتقابل باذن الله على خير. يلا فرصتكم الاخيرة عشان تبعتوا لي نجوى كرم مع اسمائكم اعلان الرابح في اللينك اللي جاي.
1: العربية 99

0: بأضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

وصلنا دلوقتي لختام فري واي مع بعض. قبل ما نختم مع بعض فري واي اكيد لازم نعلن اسم الرابح معايا النهارده بمسابقه نجوى كرم اللي هو هيربح معايا اكيد تذكرتين لحضور الحفله. بشكركم جدا جدا على كل الرسائل اللي انتم بعتوها. اللي ربح معايا تذكرتين النهارده نقول الف مبروك لمحمد هشام. مبروك يا محمد. الف الف مبروك. بكده نكون وصلنا مع بعض النهاردة لختام فري واي وختام الأسبوع. بشكركم جدا جدا جدا على كل اللي قدمتوه معايا في الشو على مدار الأسبوع زي ما قلتلكم في اللينك اللي فات. بعد إذنكم يعني ابتداء من الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هكون أجازة وإن شاء الله أرجع وأشوفكم على خير. أهو برضو تاخدوا مني بريك كده شوية ونرجع إن شاء الله نتقابل على خير مرة تانية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم أشوفكم على خير وتصبحوا على ألف خير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في إطار زيارة دولة التي يجريها سموه إلى ألمانيا، جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني الذي عقد اليوم في مدينة ميونخ بمشاركة عدد من قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مع ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وولاية بافاريا في عدد من القطاعات الحيوية. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع عدد من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الألمانية. أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عقب صلاة عصر اليوم الجمعة صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في مسجد الملك فيصل في الشارقة. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة، جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، حيث جرى بحث مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. استكمل الحوثيون اليوم السيطرة على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق كما قال مصدر مسؤول. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أجمل الأغاني العربية استمعون إليها على العربية 99.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحق تور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق شروط.
0: العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 9.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا حكاية.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
5: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
6: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.

0: موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
5: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
6: أتملك بيت أحلامي،
7: أسوق سيارة أحلامي،
6: أطلع إجازة أحلامي،
7: وتبني مستقبل الأحلام
5: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العربية.

0: صمت بلا صورة.
1: أنا هامش زارسي صاحب سمو رئيس الدولة الحضور مالي إلى ألمانيا. تم عقد المنتدى بحضور قوي جداً، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات. قيمة الإجمالي للصفقات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة للدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN. وفي عناوين الليلة: رئيس الدولة يغادر ألمانيا في ختام زيارة دولة، رئيس الدولة ورئيس حكومة بافاريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون، رئيس الدولة يشهد جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني في ميونخ. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN. من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم الأخبار من شبكة ARN. إلى تفاصيل جولة الأخبار هذه، أهلا بكم. غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مدينة ميونخ في ختام زيارة دولة قام بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية استغرقت أياما عدة. وفي وقت سابق التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مع ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا في ألمانيا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وبافاريا في القطاعات الحيوية الخاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والصناعة وغيرها من المجالات التي تلبي متطلبات المستقبل، مؤكدين حرصهما على الارتقاء بعلاقات الجانبين إلى أفاق أوسع. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في إطار زيارة الدولة التي أجراها سموه إلى ألمانيا جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني الذي عقد اليوم في مدينة ميونخ بمشاركة عدد من قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين، واطلع سموه على أبرز محاور المنتدى وجلساته والتي تناولت فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وألمانيا. كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة اليوم مع مسؤولي عدد من الشركات الألمانية الكبرى ورجال الأعمال، وتبادل سموه مع ممثلي الشركات ومسؤوليها الأحاديث حول إنتاج مؤسساتهم. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية تحدث لمركز أخبار ARN حول هذه الزيارة وأهميتها.
1: أنا هامش زيارة سيد صاحب سمو رئيس الدولة حضور مالي إلى ألمانيا. تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات. قيمة الإجمالي للصفقات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو، وهذا يبين أن القطاع الخاص جزء رئيسي من هذه العلاقة بين الدولتين، وهناك أيضا شراكة موجودة بين الجهات المختلفة في القطاعين الخاص بين الدولتين. طبعا تكون في تركيز كبير على قطاع الطاقة، وحكم أن العلاقة التاريخية بينه وبين ألمانيا مبنية على بشكل رئيسي على هذا القطاع، وهناك علاقة تاريخية نتكلم على استثمار كوبسترول اللي صار من XRG السنة الماضية، استثمار مصدر وتوسع في فتح مشاريع الطاقة المجددة، أيضا الاستمرار في استقطاب التكنولوجيا في هذا القطاع من الجانب الألماني.
0: كما أضاف معالي دكتور ثاني بن أحمد الزيودي في حديثه لمركز أخبار ARN،
1: هناك أيضا نقطة مهمة أريد أشير لها: توفير التكنولوجيا الألمانية في قطاع المياه والتوليد الطاقة والكهرباء، وهذا واحدة من الصفات الكبيرة اللي تم توقيع عليها. طبعا استثماراتنا استثمارات دولية عن طريق مصدر، استثمارات عن طريق القطاع الطاقة، وأيضا القطاع الغذائي اللي بدأ يدخل بقوة، قطاع لوجستي قاعدين نتوسع فيه إن شاء الله، وأيضا الاستقطاب الصغار ومتوسطي الشركات والمصانع الألمانية لإدارة الإمارات، الاستفادة أيضا من البنية التحتية والنظام الاقتصادي الموجود معنا والسوق اللي نوفره لهذه الشركات. فالمنتدى يكمل الجهود الحكومية ويكمل توجهات سيد صاحب سمو رئيس الدولة الله حفظه اللي من خلال الإعلان عن 40 استثمار بقيمة 40 مليار يورو في ألمانيا، وهذا بين الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
4: وعلى هامش فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني، تحدث لمركز أخبار ARN سعادة راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمية.
2: اقتصاد الإماراتي مستمر في النمو ومتنوع، فعادة يعتمد على التكنولوجي وعلى AI. فللاستمرار في هذا النمو نحن بحاجة إلى اتفاقيات وبحاجة إلى تنسيق بينه وبين دول متطورة في المجال هذا. ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية. فزيارة مثل هذه جدا مهمة للدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات، نتج عنها كثير من الأمور تم مناقشتها وتحت فرص كثيرة للطرفين. نحن كأبوظبي العالمي بما أن نحن مستقلين كإداريا ونتمتع بالإنجليش كومن لو الموجود عندنا، فتخلي الشركات الموجودة في ألمانيا تتشجع أكثر أنها تكون متواجدة عندنا وتقدم خدمات من لها بالتنسيق مع أبوظبي العالمي.
4: سعادة فيصل بن سليطين الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، تحدث لمركز أخبار ARN حول أهمية هذه الزيارة.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية. العلاقة قديمة، اليوم عندنا لوفتانزا، عندنا دوتش بانك، عندنا دي اتش ال، عندنا بوش، عندنا بي ام دبليو، واخيرا دليفري هيرو، طلبات كلها موجوده في الامارات. وايضا استثمارات الامارات موجوده يمكن من 2009، مبادله مصدر ادنوك، عدد الشركات حاليا يفوق 8000 شركه، عدد الزوار في اخر 3 سنوات في ازدياد، عدد المقيمين ايضا في ازدياد، وعدد المستثمرين في القطاع العقاري وقطاع الاسهم في ازدياد. الإمارات دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي في المنطقة ويثق فيها العالم والمستثمرين. هذه الزيارة بتعزز من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وسوف تفتح فصل جديد للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد.
4: تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس يوسف العلي الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء.
5: طبعا سعيدين جدا بتواجدنا اليوم في هذا الحدث المميز، مثل ما نشوف حولنا في عدد كبير جدا من الشركات المميزة، شركات مطورة للتكنولوجيا، شركات لها وجود عالمي كبير في مجال الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة للشركات الثانية. بالنسبة لنا كشركة الاتحاد للماء والكهرباء، تركيزنا على موضوع الطاقة. خلال هذا الحدث إن شاء الله تم توقيع اتفاقية لحجز توربينات من شركة سيمنز للطاقة. التوربينات هذه بتكون جزء من محطة كبيرة لإنتاج الكهرباء في مدينة عجمان، محطة الزورة بطاقة 2.6 جيجاوات. طبعا المحطة هذه بالتكنولوجيا هذه الألمانية تعد أحد أكبر وأكفأ المحطات على مستوى العالم، لأن هذه التكنولوجيا الأخيرة الموجودة في مجال الكفاءة، وهذه جزء من المنظومة اللي قاعدين نبنيها في دولة الإمارات العربية المتحدة المتكونة من الطاقة الشمسية والبطاريات والطاقة الغازية عالية الكفاءة. طبعا هذا كله جزء من المرونة اللي قاعدين نبنيها نحن في الشبكة الموجودة عندنا في دولة الإمارات، اللي بتخولنا إن شاء الله نتحول للفترة الجاية، وهي فترة الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.
4: التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع عدد من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الألمانية، وتبادل سموه مع الطلبة خلال هذا اللقاء الأحاديث الأبوية الودية، وتعرف على مختلف تخصصاتهم ومساراتهم التعليمية. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نول الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: 90 الموسيقى أولا. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة gigisinternational.com.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
0: العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: أنا هامش زارسي صاحب سمو رئيس الدولة حضر مالي إلى ألمانيا، تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك، تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات، قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة للدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مدينة ميونخ في ختام زيارة دولة قام بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية استغرقت أياما عدة. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في إطار زيارة دولة التي أجراها سموه إلى ألمانيا جانبا من فعالية منتدى الأعمال الإماراتي الألماني الذي عقد اليوم في مدينة ميونخ بمشاركة عدد من قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين. وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى جمهورية الهند الصديقة على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال قمة قادة دول مجموعة بريكس والتي تعقد يومي 12 و13 سبتمبر الجاري في نيودلهي، وذلك نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. على هامش فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني الذي عقد في مدينة ميونخ اليوم، تحدث لمركز إخبار ARN سعادة راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي.
2: اقتصاد الإماراتي مستمر في النمو ومتنوع، فعادة يعتمد على التكنولوجي وعلى AI، فللاستمرار في هذا النمو نحن بحاجة إلى اتفاقيات وبحاجة إلى تنسيق بينه وبين دول متطورة في المجال هذا. ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة لدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات، نتج عنها كثير من الأمور تم مناقشتها وتحت فرص كثيرة للطرفين. نحن كأبوظبي العالمي بما أن نحن مستقلين كإداريا ونتمتع بالإنجليش كومن لو الموجود عندنا، فتخلي الشركات الموجودة في ألمانيا تتشجع أكثر أنها تكون متواجدة عندنا وتقدم خدمات من لها بالتسيق مع أبوظبي العالمي.
0: سعادة فيصل بن سليطين الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي تحدث لمركز أخبار ARN حول أهمية أيضا هذه الزيارة.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية. العلاقة قديمة، اليوم عندنا لوفتانزا، عندنا دوتش بانك، عندنا DHL، عندنا بوش، عندنا BMW، وأخيرا ديليفري هيرو، طلبات كلها موجودة في الإمارات، وأيضا استثمارات الإمارات موجودة يمكن من 2009، مبادلة، مصدر، أدنوك، عدد الشركات حاليا يفوق 8000 شركة، عدد الزوار في آخر 3 سنوات في ازدياد، عدد المقيمين أيضا في ازدياد، وعدد المستثمرين في القطاع العقاري وقطاع الأسهم في ازدياد. الإمارات دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي في المنطقة ويثق فيها العالم والمستثمرين. هذه الزيارة بتعزز من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وسوف تفتح فصل جديد للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد.
0: وعلى هامش فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس يوسف العلي الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء.
4: طبعا سعيدين جدا بتواجدنا اليوم في هذا الحدث المميز، مثل ما نشوف حولنا في عدد كبير جدا من الشركات المميزة، شركات مطورة للتكنولوجيا، شركات لها وجود عالمي كبير في مجال الطاقة والبنية التحتية، وبالإضافة للشركات الثانية. بالنسبة لنا كشركة الاتحاد للماء والكهرباء تركيزنا على موضوع الطاقة. خلال هذا الحدث إن شاء الله تم توقيع اتفاقية لحجز توربينات من شركة سيمنز للطاقة. التوربينات هذه بتكون جزء من محطة كبيرة لإنتاج الكهرباء في مدينة عجمان، محطة الزورة بطاقة 2.6 جيجاوات. طبعا المحطة هذه بالتكنولوجيا هذه الألمانية تعد أحد أكبر وأكفأ المحطات على مستوى العالم، لأن هذه التكنولوجيا الأخيرة الموجودة في مجال الكفاءة، وهذه جزء من المنظومة اللي قاعدين نبنيها في دولة الإمارات العربية المتحدة المتكونة من الطاقة الشمسية والبطاريات والطاقة الغازية عالية الكفاءة. طبعا هذا كله جزء من المرونة اللي قاعدين نبنيها نحن في الشبكة الموجودة عندنا في دولة الإمارات، اللي بتخولنا إن شاء الله نتحول للفترة الجاية وهي فترة الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.
0: بين الإمارات وألمانيا أبواب جديدة أمام الاستثمار والتكنولوجيا والطاقة وصناعة المستقبل. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
5: في ميونخ لا يبدو منتدى الأعمال الإماراتي الألماني مجرد لقاء اقتصادي عابر، بل محطة جديدة في مسار شراكة تتسع بين بلدين يجمعهما الطموح والاستثمار وصناعة المستقبل. ينعقد المنتدى بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، وفي سياق زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا، بمشاركة أكثر من 100 من قيادات الأعمال والمستثمرين وكبار التنفيذيين من دولة الإمارات. وعلى طاولة النقاش لا تحضر التجارة وحدها، بل حزمة واسعة من الفرص والمشروعات في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، البنية التحتية الرقمية، الطيران، الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والمائي. وتشير المعطيات إلى نحو 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم ومشروع تعاون بقيمة تقديرية تقارب 10 مليارات و900 مليون دولار، بما يعكس انتقال العلاقات الاقتصادية الإماراتية الألمانية من التبادل التجاري إلى شراكة أعمق وأكثر تكاملاً. هنا تلتقي القدرات الاستثمارية الإماراتية مع الخبرة الصناعية والتكنولوجية الألمانية لترسم ملامح مرحلة جديدة عنوانها شراكات مستدامة وقطاعات واعدة ودور أكبر للقطاع الخاص في بناء اقتصاد المستقبل.
0: وبهذا نصل إلى ختام الموجز
6: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلد. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق

0: النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، الصدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري أن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب 69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق مال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: بقول لك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
6: خير، أنت ورست ولا إيه؟
5: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
6: بجد؟
5: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
1: الغالي، عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن. روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
3: أنت شريك قلبي، شريك روحي وقلبي أحسابا.
2: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
3: خير، انت ورثت ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.

0: بأضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

من قبل.